صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات،

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته. أخرجه أبو داود.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين، ومع إشراقة فجر جديد وسكون الأسحار وعبير الدعاء المتصاعد إلى السماء، نحييكم أيها الإخوة والأخوات مستمعي إذاعة القرآن الكريم في هذه اللحظات المباركة. نحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها وقد انقضت ساعة القيام وأذن للفجر، فهنيئا لمن قام وصلى وناجى ربه في ظلمة الليل. نسأل الله عز وجل أن يجعل هذا الصباح فاتحة خير وبركة، وأن يرزقنا فيه عملا صالحا متقبلا، وطمأنينة تملأ للقلوب بذكره. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أهلا بكم في يوم جديد مع إذاعة القرآن الكريم، نسير فيه على نور الوحي وهدى الإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، واحفظه من كل سوء وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. هذه أجمل تحية من زملاء فريق العمل في إذاعة القرآن الكريم، من الزملاء في الهندسة الإذاعية والمراقبة الرئيسة، ومن الإشراف العام الزميل الدكتور معارك حياصات. وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف دويري.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. متفق عليه. وعنه قال: كنا إذا بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة يقول لنا: فيما استطعتم. متفق عليه. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. رواه مسلم. وفي رواية له: ومن مات وهو مفارق للجماعة

0: إنه يموت ميتة جاهلية. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك، ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم. وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أهان السلطان أهانه الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. متفق عليه. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم، وتسألون الله الذي لكم. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما.

قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا

بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون.

فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخرب

بهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ولا

ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم

لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم

هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال

إليكم أيديهم ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء.

أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسوة حسنة.

خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما

يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار

وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد

ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله

فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه

صدق الله العظيم. كنا نصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ علي الحذيفي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ شيخ أبو بكر

0: الشاطري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ شيخ أبو بكر الشاطري.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع برنامج أسماء الله الحسنى، ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 69 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم المبدي المعيد. أيها الإخوة، فضلاً عن أن هذين الاسمين وردا في حديث رسول

الله صلى الله عليه وسلم حينما ذكر أسماء الله الحسنى، فإن هذين الاسمين يذكرا معا دائما. وقد نوهت من قبل إلى أن العلماء في بعض الأسماء يرون أن يذكرا معا، كأن تقول المعطي المانع القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الضار النافع. إنه يضر لينفع، ويخفض ليرفع، ويذل ليعز، ويقبض ليبسط، ويمنع ليعطي. وهذان الاسمان المبدي المعيد ألف العلماء أن يذكروهما معا في بحث واحد. أيها الإخوة، ولا بد من أن أنوه مرة ثانية إلى أن معرفة الله عز وجل تقتضي أن تعرف أسماءه الحسنى. لذلك قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والذي يدعوك إلى معرفة الله، أو الذي يدعوك إلى محبته والانقياد لأمره، أن تعرف أسماءه الحسنى، لأن النفوس جبلت على حب الكمال، والله سبحانه وتعالى جمع الكمالات كلها. أيها الإخوة، أين ورد هذان الاسمان في القرآن الكريم؟ طبعاً أسماء الله الحسنى وردت في الكتاب والسنة، لكن بعض الأسماء ورد بالنص الدقيق، وبعضها ورد بالجزر يعني بالفعل، كالدرس الماضي. الله سبحانه وتعالى واجد، إنا وجدناه صابرا، لم يرد في القرآن اسم الواجد، لكن ورد فعل الوجد من الوجود أو الوجد. وقد ذكرت ماذا يعني كلمة الواجد الغني، الواجد الذي يعلم، الواجد الذي وجد عليه أي غضب منه. وقد بينت ما يتناسب مع أسماء الله الحسنى من هذا المعنى. أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل: قل أمر ربي بالقسط. يقول بعض العلماء هذا القول رائع: الشريعة عدل كلها، رحمة كلها، مصلحة كلها، فأية قضية خرجت من العدل إلى الجور، من المصلحة إلى المفسدة، من الرحمة إلى خلافها، فليست من الشريعة ولو أدخلت عليها بألف تأويل وتأويل. أيها الإخوة، قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. بدأكم تعودون، المبدي المعيد. في هذه الآية وردت الإشارة إلى اسم الله المبدي واسمه المعيد. وفي الأنبياء: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفي سورة النمل: أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وفي سورة العنكبوت: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وفي سورة الروم: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. وفي السورة نفسها: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وفي سورة البروج: إنه هو يبدئ ويعيد.

يعني الإنسان أحيانا يقول لك والله فعلت هذا الأمر ولكنني لا أستطيع أن أعيده، يعني جاءته معونة خاصة، جاءته معونة خاصة خارجة عنه، فإذا كلفته أن يعيده لا يستطيع. الإنسان من ضعفه أحيانا تأتيه بوارق، حالات استثنائية، إشراقات، فالإنسان لا يملك هذا الإشراق دائما. هلا كل الذين يعملون بالفكر أو بالإبداع، الإبداع لا يأتيهم كما متى يشاءون، الإبداع يأتي وقد لا يأتي، فالإنسان معناها مفتقر. أحيانا يبدع في إلقاء كلمة، يبدع في قراءة، يبدع في فكرة، يبدع في اكتشاف، لكن قد لا يبدع أحيانا. قال بعضهم العبقرية 99% عرق وواحد بالمئة إلهام، وهذا شيء ثابت. كل الأدباء، الكتاب، الشعراء، حتى كل الأعمال التي تتسم بالإبداع أصحابها يعترفون أنه في بعض اللحظات يأتيهم إشراق، في بعض اللحظات تأتيهم معونة، في بعض اللحظات يتألقون، ولكن هذه اللحظات لا يملكونها، تأتيهم أو لا تأتيهم. لذلك الذي فعلته اليوم بإشراقة أو بإبداع أو باستثناء لا تملك أن تعيده، هذا من ضعف الإنسان. لكن الله سبحانه وتعالى كل شيء خلقه يعيده مرة ثانية، الله يبدأ الخلق ثم يعيده. في اللغة العربية بدأ وابتدى بمعنى واحد، بدأ وابتدى، ولكن لي تعليق على هذا الكلام، هو أن كل زيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى، هذا في أصل اللغة، الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى. فسوف غير سين، سأفعل كذا غير سوف أفعل كذا، لا شك. مثلا كتب غير اكتتب، كتب يعني كتب رسالة، أما اكتتب اتخذ الكتابة مهنة له. نعم. بدأ الله الخلق أي خلقهم وأوجدهم. فلان لا يبدي ولا يعيد أي ليست له حيلة، لا يبدي ولا يعيد، لا يفعل شيئا بادئ ذي بدء وليس بإمكانه أن يعيده، إذا لا حيلة له، ضعيف قاصر. وفي سورة سبأ وما يبدي الباطل وما يعيد، الباطل ضعيف، الباطل زهوق، والله عز وجل قال إن الباطل كان زهوقا، والله عز وجل لما قال إن الباطل كان زهوقا، زهوق على وزن فعول يعني شديد الزهوق، وصيغة المبالغة دائما في اللغة تعني شيئين، تعني الكم وتعني الكيف، يعني أكبر باطل زهوق وأكثر باطل زهوق. لو في مليون باطل، طبعا في باطل اعتقادي، باطل فكري، باطل سلوكي، أي شيء خلاف المنهج، نحن الله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. الحق واحد لا يتكرر، الحق واحد، كما أنه بين كل نقطتين يمر مستقيم واحد، ولو مررنا مستقيم آخر لانطبق على الأول، بين نقطتين لا يمر إلا مستقيم واحد، والحق واحد، الحق لا يتعدد. أما الباطل يتعدد، من نقطتين بمر ألف خط منحني وألف خط منكسر، فالباطل يتعدد أما الحق لا يتعدد. أيها الإخوة، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. أيضا الآية الكريمة الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، الظلمات جمع، النور
مفرد، الحق واحد، فهذا الذي لا يبدي ولا يعيد يعني ضعيف مفتقر لا حيلة له، لكن الله سبحانه وتعالى يبدي ويعيد. الحقيقة كلمة يبدي تشير إلى معنى المبدع، الإنسان لما بيخترع شيء لا يمكن إلا ولهذا الاختراع أصل، حتى إن الذي اخترع العجلة قال بعضهم لا بد أنه رأى شجرة تتدحرج على الأرض فاستنبط من الشجرة العجلة، الذي اخترع الغواصة رأى السمكة في أعماق البحر. على مستوى البشر ليس هناك إنسان اخترع شيئاً وأبدع شيئاً إلا على مثال سابق، حتى أن الكتاب الخياليين إذا أرادوا أن يصوروا قصة خيالية في العالم الآخر يصورون أشخاص، هؤلاء الأشخاص على مثال سابق له رأس وله يدين وله يدان وله رجلان وله جزع، ولكن مع بعض التعديلات. والمهندسون الذين يصممون الأبنية يعني هناك عدة أشكال في ذهنه، أول شكل، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس، السادس يعيد الشكل الأول. فالقدرة على إحداث شيء لم من غير مثال سابق عند الإنسان محدودة جداً، لا بد من مثال سابق، لكن ربنا عز وجل لما قال هو المبدع يعني خلق الكون على غير مثال سابق. يعني مثلاً فكرة النبات، أنت لو أردت أن تصنع شيء يتكرر كيف؟ بتقول من كرتون، أما ربنا عمل بالثمرة بذرة، البذرة تزرع تنتج شجرة، الشجرة تثمر هذه الثمار، مبدأ البذور في الكون هي إبداع على غير مثال سابق، مبدأ البذور، مبدأ الألوان، في ألوان، العين تحتاج إلى نور، يعني كل شيء الله عز وجل خلقه على غير مثال سابق. فمعنى المبدي فيها معنى المبدع، إنه إنسان له رأس، له جزء، له أطراف، له يدان، له رجلان، هذا الإنسان يرى، هذا الإنسان يسمع، هذا الإنسان ينطق، هذا الإنسان يتحرك، هذا الإنسان ينام، هذا الإنسان يجوع، هذا الإنسان يعطش. من قال إن الإنسان بحاجة إلى أن يشرب؟ الله عز وجل. يعني من صمم هذا الإنسان على أنه محتاج إلى أن يشرب؟ طيب من خلق الماء؟ هو مصمم على أن يشرب وفي ماء، مصمم على أن يتنفس وفي هواء، بل إن الجنين في بطن أمه له رئتان وليس بحاجة إليهما إطلاقا، لأنه دمه يتجدد، أكسجين الدم يتجدد عن طريق الأم، معناها في خالق مبدع خلق له الرئتين ليستعملهما حينما يولد، شيء دقيق جدا. أنت أحيانا مثلا من صمم الكون على أنه كرات؟ الكرة مثلا، الكرة شكل هندسي يعني له خصائص الكرة، طيب من صمم الكون على أنه يتحرك؟ هذه الحركات المغلقة. طيب من صمم قوى الجاذبية؟ من صمم النور والظلام؟ من صمم قوى الجذب؟ من صمم أن الحياة أساسها الماء؟ هذا كله مبدع على غير مثال سابق. نحن ألفنا الكون، ألفنا القوانين، ألفنا الخصائص، فإذا أردنا أن نتحرك نتحرك وفق مثل سابق. يعني الإنسان الله عز وجل قال تبارك الله أحسن الخالقين، الله عز وجل سمى الإنسان الذي يصنع شيئاً سماه مجازاً خالقاً، وسمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته، فقال تبارك الله أحسن الخالقين.

لكن بين خلق الإنسان وخلق الله بون شاسع. الإنسان يصنع من كل شيء شيئا، لكن الله سبحانه وتعالى يصنع كل شيء من لا شيء. الإنسان يصنع من كل شيء شيئا، بينما الله سبحانه وتعالى يصنع كل شيء من لا شيء. فقال تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. وربنا عز وجل سمح لذاته العلية أن يوازنها مع مخلوقاته، قال: وهو أسرع الحاسبين. أسرع الحاسبين، الآن في حاسوب، والحاسوب الذي اخترعه الإنسان شيء مذهل، يعني يقرأ 450 مليون حرف في الثانية، 450 مليون حرف في الثانية الواحدة، والله سبحانه وتعالى يقول: وهو أسرع الحاسبين. معنى ما في زمان، كن فيكون. يعني هنا أردت أن أقف قليلاً، كلمة مبدي يعني مبدع، وأضيف على هذا المعنى معنى آخر، وهو أن الله سبحانه وتعالى لكرامة الإنسان عليه هو مبدع، وصمم الكون بطريقة يستطيع الإنسان بها أن يبدع. هلأ في مثلا نباتات مقزمة، هذا إبداع، ممكن شجرة فاكهة ضخمة تكون نبات مقزم صغير، كثير في الآن نباتات، ليمون أحيانا، برتقال، بأسس صغيرة جدا، هذا إبداع. بس ربنا عز وجل صمم الكون بطريقة أن الإنسان إذا أراد أن يبدع يبدع بها. اللغة مثلا، اللغة حروف معدودة، لكن من هذه الحروف المعدودة ممكن أن تبدع كلمات غير محدودة. فصار المبدي هو المبدع، والمبدع هو الذي يوجد الشيء على غير مثال سابق، ما في مثل سابق. هلأ الإنسان، إنسان يمشي له يدان، يعني الشكل هذا شيء رائع جدا، لكن في 5000 مليون إنسان، ما في إنسان مثل الثاني. يعني الله مبدع، بصمة الإبهام إبداع، قزحية العين إبداع، كيمياء الدم إبداع، نبرة الصوت إبداع، رائحة الجلد إبداع. الإنسان متميز برائحة جلده ونبرة صوته، قزحية عينه وبصمة إبهامه ينفرد بها. والآن كلكم يعلم أنه في زمر نسيجية، في شيء غير الزمر الدموية، في زمر نسيجية في أثناء نقل الأعضاء، لابد من حد أدنى من التوافق النسيجي، وإلا هذا العضو المزروع يلفظ، لا يقبله الجسم. كم زمرة نسيجية في بالأرض الآن؟ 2.5 مليار زمرة نسيجية، يعني ما في غير واحد آخر بالعالم يشبهك من حيث الزمرة النسيجية. فأنت في عندك زمرة دموية وزمرة نسيجية، وعندك بصمة إبهام، كيمياء دم، ورائحة جلد، ونبرة صوت، وقزحية عين. الله عز وجل اسمه الفرد، ومن تفضله على هذا الإنسان أن جعله فردا لا مثيل له، لك مكانتك عند الله عز وجل. فالمبدع، فالمبدي هو المبدع، أي خلق خلقا على غير مثال سابق، كان الله ولم يكن معه شيء ثم خلق الأشياء. لو أنه قلنا لك صممنا ورقة شجر، أنت حاول المحاولة ترسم ورقة دائرية، ورقة مثلثة، ورقة مستطيلة، ورقة مسننة، ورقة نحيلة وطويلة، ورقة قصيرة وسخينة، مثلاً 3، 4، 5. أنت دخل إلى حديقة، بس راقب أشكال أوراق النباتات، تجد العداد لا تحصى، أشكال أوراق النباتات لا تحصى. دقق في الأزهار لا تحصى،

قال معرض بمصر عن الفراشات، بذكر 4 قاعات على كل الجدران فراشات، كل واحدة غير الثانية، أنواع الفراش فقط، شيء لا يصدق، وكل واحدة أجمل من الثانية، مبدع على غير مثال سابق. يعني ذكرت أنا من درسين 3 سابقين أنه القمح 4500 نوع. في أخ كريم قال لي لا، 12000 نوع القمح، القمح وحده 12000 نوع. الله مبدع، والأنواع لا تعد ولا تحصى. أخواننا الكرام، هذا الكون معرض لأسماء الله الحسنى، فكلما زدت هذا الكون نظراً وتأملاً تعرفت إلى الله أكثر. إن هذا الكون باب واسع تدخل منه على الله، وطريق قصير تصل به إليه. المعنى الأول، المبدي المبدع، الذي خلق فأبدع على غير مثال سابق. أما نحن، صدقوا، مرة قرأت موسوعة عن الطيران، عن الطيور، موسوعة مترجمة عن الطيور، في المقدمة كاتب المؤلف أنه إن أرقى طيارة صنعها الإنسان حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الطائر، إن أرقى طائرة صنعها الإنسان حتى الآن لا ترقى إلى مستوى الطائر. 86 ساعة طيران بلا توقف الطائر، 86 ساعة طيران. نحن إذا كان طرنا 17 ساعة قطعنا بها المحيط الأطلسي نقول شيء لا يحتمل، لا يحتمل. 17 ساعة فوق الماء، 86 ساعة. بعض الطيور تقطع 17000 كيلومتر ولا تضل الطريق، بلا بوصلة، بلا مراكز بس. لا، بكل الأرض في مراكز بس، فالطائرة وهي تطير بتعرف موقعها من خلال مراكز البس، في اتصال مع الأرض مستمر، لأنك انقطع الاتصال الساعة كذا والدقيقة كذا. إذا وقعت طائرة انقطع اتصالها بالأرض، اتصال مستمر. طيب هذا الطائر الذي يطير من شمال الكرة إلى جنوبها، من بريطانيا إلى جنوب أفريقيا، حينما يعود لو أنه أخطأ في زاوية العودة درجة واحدة لجاء في هولندا، لو أخطأ زاوية أخرى لجاء في ألمانيا. الأغرب من ذلك، الطيور التي تعشعش في البيوت والتي تهاجر إلى الجنوب وتعود، طائر وصل إلى جنوب أفريقيا وسيعود، هو في الشام مثلا، في بيت في الصالحية في دمشق، لو أخطأ نحو اليسار درجة جاء بمصر، لو أخطأ نحو اليمين درجة جاء بالعراق، لا في سوريا وفي الشام، إلى أن يصل إلى عشه الذي بناه في دمشق. الله عز وجل هو الذي يهدي. أخواننا الكرام، كلما تأملت في خلق السماوات والأرض ذابت نفسك خشوعا لله عز وجل وتعظيما له. وقال بعضهم المبدي هو الذي ابتدأ العبادة بالفيض والمدد، وهو نعم السند. يعني أيام أنت تقدم لك هدية ابتداء تنتبه ترد عليها، بس لمن الفضل؟ لمن بدأ. لكن الرد، رد الفعل أقل من الفعل، رد الفعل أقل من الفعل. ربنا عز وجل بدأ أنعم عليك بنعمة الوجود، أنت موجود، وبدأ فضله عليك بنعمة الإمداد ونعمة الإرشاد والهدى، هو بدأك بالفضل. لذلك قال تعالى يحبهم ويحبونه، ما قال يحبونه ويحبهم، يحبهم ويحبونه. حينما خلق الإنسان ولم يكن من قبل شيئا مذكورا بدأه بالفضل، وقد قال تعالى

تعالى: وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إلى متى أنت باللذات مشغول وأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟ أيضاً المبدي المظهر قال: أظهر جميع الخلق من العدم إلى الوجود. من أسماء الله الحسنى المبدي، يعني المظهر، أظهر الخلق من العدم إلى الوجود. أول معنى المبدي المبدع، خلق على غير مثال سابق. معنى الثاني المبدي هو الذي بدأك بالإحسان فأوجدك. المعنى الثالث هو الذي أظهرك، كنت عدماً فأظهرك، كنت في حيز العدم فأظهرك، هذا المعنى الثالث. وقال بعض العارفين بالله: المبدي هو الذي يقذف في قلب عبده النور فيشرق. يعني كان إنسان خامل تافه بعيد ضائع شارد ضال، فلما ألقى في قلبه النور انتبه وصار شيئا مذكورا. يعني الله عز وجل يرفع: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. كان الإنسان خامل، أيام تقعد مع إنسان تقول فاضي، ما فيش، همومه سخيفة جدا، تقعد مع إنسان تدهش. في أشخاص اتصالهم بالله ومعرفتهم باليوم الآخر وسعيهم إلى الدار الآخرة وبذلهم وتضحياتهم جعلت من شخصياتهم شخصيات فزة. يعني هذا الصحابي الجليل سيدنا ربيعة لما خدم سيدنا رسول الله، انتهت الخدمة العشاء، العشاء أذان والنبي صلى وآوى إلى فراشه، لم يستطع أن يغادر بيت النبي، نام على عتبة الباب من شدة تعلقه به. والحقيقة المؤمن كما قيل: أولياء أمتي إذا رؤوا ذكر الله بهم، إذا رؤوا ذكر الله بهم. في سر هذا الاتصال بالله عز وجل، هذا النور الذي يسري إلى قلب المؤمن يجعله كالكوكب الدري يشع من حوله. فسبحان الله، المؤمن له هيبته وله شخصيته وله وقاره وله الأنوار من حوله. فكل إنسان التقى بمؤمن صادق يتكهرب، يشعر بوجل. دخل على النبي الكريم رجل فقال، فأصابته رعدة، قال له: هون عليك، إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة. الظاهر ببرس رجل من الأبطال رد التتار، ومع ذلك قال: والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام. يعني أحد العلماء في عصره كان له من الهيبة وقوة الشخصية وقوة التأثير ما دعا الظاهر ببرس إلى أن يقول: والله ما استقر ملكي حتى مات العز بن عبد السلام. الحسن البصري لما ألقى كلمة في جمع تنفيذاً لوصية النبي ولأداء الأمانة، هذه الكلمة أزعجت الحجاج، فقال لجلسائه: يا جبناء، والله لأروينكم من دمه، وأمر بقتله بهذه البساطة. طلب السياف، مد النطع، ذهب الحاجب ليأتي به ليقتل. فلما دخل الحسن البصري على الحجاج حرك شفتيه، فإذا بالحجاج يقف له ويستقبله ويدنيه حتى يجلسه إلى جنبه على السرير ويقول له: يا أبا سعيد، أنت خير العلماء، أنت سيد العلماء يا أبا سعيد. وعطره فيما تروي القصة واستفتاه، ثم شيعه إلى باب قصره. أما السياف دهش، السياف أحضر ليقتله، والحاجب دهش.

فتبعه الحاجب قال له يا أبا سعيد، يعني ماذا قلت يا ربك؟ جيء بك لغير ما فعل فيك. قال والله قلت لربي يا ملاذي عند كربتي، يا مؤنسي في وحشتي، اجعل نقمته علي بردا وسلاما كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. أخواننا الكرام، المؤمن له هيبة كبيرة جدا، له هيبة كبيرة جدا من اتصاله بالله. قيل الحسن البصري بمن نلت هذا المقام؟ قال باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. هو لما يكون في ضعف في الإنسان يستغني الناس عن علمه ويحتاجهم لدنيا تسقط مكانته، إذا استغنى الناس عن علمه واحتاج هو احتاج هؤلاء الناس إلى دنيا تسقط قيمته. قال والله نلت هذا المقام باستغنائي عن دنيا الناس وحاجتهم إلى علمي. يعني كلمة مبدي من بعض معانيها أن الله يلقي على هذا المؤمن هيبة، يلقي في قلبه نورا، يجعله يعني كريما عزيزا. أما اسم المعيد ففي اللغة العود هو الرجوع كالعودة، ومن كلمات السلف الصالح اللهم ارزقنا إلى بيتك معادا وعودة، والعود هو الرجوع إلى الشيء بعد الانصراف عنه. والمعيد من الرجال العالم بالأمور، معنى ثاني عاد أي رجع إلى الشيء بعد أن انصرف عنه. والمعيد من الرجال العالم بالأمور. نحن في عنا مصطلح في الجامعة اسمه المعيد، لك معيد في الجامعة. كان الطالب المتفوق يعيد الدرس على زملائه، لتفوقه استوعب الدرس، فإذا كان هناك طالب ضعيف يستمع من المعيد إلى الدرس، يعيد الدرس على قرنائه. فالمعيد هو العالم بالأمور المعنى الثاني. والعائدة هي المعروف، اللهم لا تحرمنا عوائد فضلك. العائد المعروف يعني يعود عليه، إذا الإنسان عمل معروف يعود عليه الخير. شوف دقة التسمية، المعروف العودة أو العود هو المعروف، لأن الإنسان إذا فعل المعروف عاد عليه الخير. العائدة هي المعروف والصلة. والميعاد والمعاد الآخرة، الدعاء الشريف اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. نعم، أو معادنا. فصار المعيد هو الذي يرجع بعد أن انصرف عن الشيء باللغة، والمعيد هو العالم بالأمور، والعائدة المعروف لأنه يعود على صاحبه بالخير. والميعاد هي الدار الآخرة. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، يعني سوف يرجع، منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. أما المعيد في صفة الله تعالى، طبعا باللغة المعيد الذي يرجع بعد الانصراف، والمعيد العالم بالأمور، والعائدة هي المعروف يعود الخير على صاحبها. نعم، والميعاد الدار الآخرة. أما المعيد في صفة الله عز وجل قال هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات. كل الناس هلك، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. الإنسان مهما علا لا بد من أن يعود إلى التراب، لا بد من دخول القبر. العمر مهما طال

لا بد من نزول القمر، الليل مهما طال فلا بد من طلوع الفجر، والعمر مهما طال فلا بد من نزول القمر. فالمعيد هو الذي يعيدنا إلى الموت بعد أن أحيانا، فالموت نهاية كل حي، الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل، هذا هو النهاية والمصير.

هو الذي يعيد الخلق للحساب، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم، في عودة وفي سؤال وفي محاسبة وفي دقة بالغة وفي عرض أعمال. والمعيد هو الذي يجازي كل مخلوق بعمله وقوله ويحاسبه على نعمه وطوله. والإمام الرازي له رأي في هذا الموضوع، هو أن المعيد هو الذي يعيد الأشياء بأعيانها، يعني هذا الجسم الذي فني إلى ذرات، الذرات نفسها تجتمع ويعاد خلقها من جديد. لو أن الإنسان أحرق كما في الهند وألقي رماده في الآفاق، هذه الذرات يعيدها الله عز وجل. لو أنه ألقي في البحر، لو أنه احترق في الجو، ذرات الإنسان التي خلقها الله يعيدها هي هي. الإمام الرازي استنبط هذا من قوله تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. الذرات نفسها يعيد خلقها. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ معناها نفس الجلود، لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه. إذا كان عمل معاصي بأعضائه، هذه الأعضاء نفسها تجتمع ويعاد خلق الإنسان منها ثانية وتشهد عليه. يروى أن سيدنا داود أوحى الله تعالى إليه، كان يبكي، قال: لما تبكي يا داود؟ إن كان بكاؤك خوفا من النار فقد أمنتك، وإن كان رجاء الجنة فقد أعطيتك، وإن كان لحديث الخصم فقد أرضيتك. فزاد داود بالبكاء وقال: إنما أبكي لما فاتني من صفاء ذلك الوقت فاردده علي. فقال له ربه جل جلاله: هيهات يا داود، لا سبيل إلى رد ذلك الوقت، الوقت لا يعود، الدنيا ساعة اجعلها طاعة. إن الوقت تستعيده مستحيل، الموت الوقت إذا مضى لا يستعاد، لذلك ما مضى فات والمؤمل غيب ولك ساعة التي أنت فيها. أيها الإخوة، من أدب المؤمن مع اسم المعيد أن يكسر هذا الاسم كي يتذكر العودة إلى الله عز وجل، في عودة إلى الله. واحد اتفق مع شخص أن يقرضه 300,000، قصة واقعية، ويسجل له بستان جميل جدا كرهن. فلما استطاع المستقرض أن يرد القرض قال له: لا، كل شيء، كل إنسان معه حقه، البستان ثمنه 1,000,000. فصاحب هذا البستان تألم ألما شديدا لدرجة أنه أصيب بأزمة قلبية وشارف على الموت. أوصى ابنه، قال له: يا بني، إني إن مت سر بالجنازة أمام هذا الذي اغتصب مني هذا البستان، وأوقف الجنازة أمام دكانه وادخل إليه وأعطه هذه الرسالة. يعني أقرضه 300,000، سجل باسمه بستان ب1,000,000. فلما تمكن من رد القرض قال له: لا، كل واحد معه حقه. فدخل وفعلا مات الرجل وكتب رسالة، ومثلا بيته بطرف المدينة فانتقل للطرف الآخر بالجنازة، وسارت إلى جانب دكان المغتصب، وأوقف الجنازة أمام الناس ودخل إلى هذا المغتصب وقال: هذه الرسالة من هذا الميت، قبل أن يموت كتبها لك. فتحها، يقول هذا المتوفى: إنني ذاهب إلى الله، فإذا كنت بطلا فلا تأتي إلينا، سوف أحاسبك هناك. يعني معنى المعيد: لا بد من أن نعود إلى الله وسوف نحاسب. لذلك الغنى والفقر بعد العرض على الله: إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. أيها الإخوة، المبدي الإنسان إذا

0: عرف بدايته من ماء مهين، خرج من عورة ودخل في عورة ثم خرج من عورة، أي البداية. ثم بعد هذا الخلق سوف يعيده الله إلى الموت، وبعد الموت يعيده الله إلى الحياة. فالبداية من تراب، أصل خلق الإنسان من تراب، وأصل خلقه بالذات من ماء مهين، والنهاية موت، وبعد الموت في حياة أبدية. فأدب المؤمن مع هذين الاسمين المبدي المعيد أن يذكر بدايته ونهايته. لذلك طوبى لمن تذكر البداية والنهاية، ذكر المبتدى والمنتهى. ذكر المبتدى، كان نقطة من ماء مهين، ثم صار طفل ضعيف، ثم كبر واشتد واشتد عوده، ثم بدأ يقول أنا وأنا، ثم يعود إلى ما كان عليه من الضعف والجهل، ثم يطويه الردى، ثم يعيده الله تارة أخرى ليحاسبه على كل أعماله. الله يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى. فالله عز وجل مبدي ومعيد، بدأك بالإحسان وأعادك إلى ما كنت عليه من العدم عند الموت، ثم أعادك من العدم إلى الحياة لتلقى جزاء عملك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: قدمنا لكم أيها الإخوة برنامج أسماء الله الحسنى، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تدبرا وتفكرا نلتقي بقوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. صدق الله العظيم.
1: عن السيدة عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: يا رسول الله، متى يعرف الإنسان ربه؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا عرف نفسه. صدق رسول الله.
0: وقبل أن نبدأ رحلتنا مع أسرار الخلق في أنفسنا، نقص قصة فيها بعض العبرة. يروى أن ملحدا حضر ذات يوم أحد مجالس بغداد، ودار الحديث حول إلحاده وإنكاره لوجود الله تبارك وتعالى، فطلب تحديا منه للحضور أن يؤتى له بمن يستطيع أن يناقشه من علماء المسلمين. فأرسل صاحب المجلس إلى واحد من العلماء يقيم على الضفة الأخرى من النهر،
1: وذهب رسول صاحب المجلس إلى العالم وقص عليه القصة وأفهمه الموقف، فأمره العالم أن يسبقه على أن يلحق به هو، وعاد الرسول وبقي الجميع ساعات وساعات في انتظار العالم دون جدوى، فانتفخت أوداج الملحد وملأه الزهو، وفجأة دخل العالم وهو يعتذر عن تأخيره غير المقصود لما رآه من أمر عجيب.
0: ويسأل الحاضرون عن ذلك الأمر العجيب، فيقول: لما انتهيت إلى ضفاف دجلة وأنا في طريقي إليكم، رأيت شجرة ضخمة تهوي إلى النهر فجأة، ثم شاهدتها تقطع قطعا متشابهة منتظمة، ثم رأيت هذه القطع تتلاقى وتتشابك وتتلاحم حتى أصبحت زورقا، ثم سال عليها القار ودخلت فيها المسامير، ثم صار الزورق حتى حط عند الضفة من تلقاء نفسه، فركب الناس فصار بلا مجداف ولا سائق حتى وصل إلى الجانب الآخر. فهل رأيتم شيئا أعجب من ذلك؟
2: أهذا هو العالم الذي جئتم به ليقارعني الحجة بالحجة؟ إني لآسف من تضييع وقتي في انتظار هذا الرجل الذي لم أجد في حياتي من بلغ مبلغه من السخف والحمق. أيصدق عقل أن تسقط الشجرة من تلقاء نفسها ثم تتقطع وتتلاحم وتطلى بالقار ثم تصبح زورقا ينقل الناس من ضفة إلى ضفة؟ كل ذلك من تلقاء نفسها ودون وجود من يفعل ذلك.
3: يا أخي يا أخي، إذا كان عقلك لا يستسيغ وجود زورق ضئيل من تلقاء نفسه ويعد ذلك أمرا مستحيلا وفي غاية الحمق والسخف، فكيف بوجود الأرض والسماوات والكواكب والكائنات من تلقاء نفسها؟
2: ماذا؟
3: وأينا أشد سخفا وحمقا، أنا أم أنت؟
1: ويطرق الملحد ويبهت كما بهت من قبل الذي كفر، وتعلو كلمات رب العالمين: بسم الله الرحمن الرحيم، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر. صدق الله العظيم.
0: ونعود إلى بديع صنع الخالق.

0: تبارك وتعالى في الإنسان. يقول عز من قائل: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين؟ صدق الله العظيم.
1: ولتكن وقفتنا عند اللسان، فإذا به يقوم بوظائف عدة في وقت واحد، فهو أداة يعبر بها الإنسان عن ذاته، ويذوق بها طعامه، ويحرك بها لقمته في فمه، حتى يتم تقطيعها وطحنها بأنواع الأسنان المختلفة.
0: واللسان فوق هذا وذاك قدرة إلى جانب كونه أداة، وفي الأداة إعجاز، وفي القدرة أيضا إعجاز. نقف عند بعضها وقفة خشوع وخضوع وعرفان لبديع السماوات والأرض.
1: يقول تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، صدق الله العظيم. لقد عد العلماء لغات البشر ولهجاتهم 5000 لغة، ولكل منها مفرداتها واصطلاحاتها وقواعدها.
0: واللسان أداة التذوق، أعجوبة من عجائب الخلق. تحدثوا عنها فقالوا: إنه على سطح اللسان وعلى طرفه وعلى جانبيه وعند نهايته توجد براعم للذوق لا يعلم عددها إلا الله، تتصل أطرافها بأعصاب المذاق التي تصل إلى المخ. بواسطة هذه البراعم يفرق الإنسان بين المذاقات المختلفة من حلو ومر وحامض وملح. أما كيف يتم ذلك والبراعم واحدة في بنائها وتكوينها وحجمها وأوصافها، فأمر لم يتوصل إليه العلم حتى الآن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل الحمد لله، سيريكم آياته فتعرفونها، صدق الله العظيم.
0: سبحان ربي لا شريك بملكه، هو عالم بالسر والإعلان، يزن الأمور بحكمة وعدالة، سبحان ربي واهب الإحسان. إن التفرد والتعبد للذي خلق الخلائق ما له من ثاني.
1: لا يسبق الليل النهار بعلمه، والكون والأفلاك بالحسبان. سبحانك اللهم، جل صنيعكم وتعالى جدك يا عظيم الشان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، الزرقاء، الأوتوستراد مقابل جت، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
8: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
7: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
8: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
7: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
8: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
7: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
9: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
10: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: هوم جبنا لقرض لثروي كلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة المباركة من القرآن الكريم، يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت.

0: فاصطب وإلى ربك فارغب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت

0: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب،

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يوم لقائك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه، ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم

وحروفه وحدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء، ولأبصارنا جلاء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، ومن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ علينا به النعم، وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين، وعند النعماء من الشاكرين، وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين. اللهم إنا عبيدك، أبناء عبيدك، أبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور أبصارنا، وجلاء أحزاننا، وذهاب همنا وغمنا، واجعله قائدا لنا إلى رضوانك وجناتك يا رب العالمين. اللهم اشدد به أمرنا، وارفع به ذكرنا، وضع به عنا وزرنا وإصرنا، واجعله في الآخرة ذخرنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعلنا بالقرآن العظيم ذاكرين، وبه عاملين، وللنعماء شاكرين، وفي الضراء صابرين، وللفرائض مؤدين، وبرسولك صلى الله عليه وسلم مقتدين، ولسنته متبعين، وبالأعمال مخلصين، وبالآيات موقنين، وبالطاعات آمرين، وعن المعاصي زاجرين، وبالقسط قائمين، وبالنهار صائمين، وبالليل قائمين، وبالجنان فائزين، وإلى وجهك الكريم ناظرين. اللهم حسن بالقرآن أخلاقنا، ونور به قلوبنا، واستر به عيوبنا، وفرج به كروبنا، وأصلح به ذات بيننا، وانصرنا به على من ظلمنا، واجعله لنا شافعا معينا. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضرا إلا كشفته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارفعنا ولا تضعنا، واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، واجعل الجنة مأوانا، وفي صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة مع هذه التلاوة المباركة، يتلوها القارئ الشيخ محمد جبريل.

المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم وقالوا اتخذ

صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، وتأتيكم على موجة FM 93.1 في العاصمة عمان وما حولها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم مجددا عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان لهذا اليوم الثلاثاء 9 من حزيران لعام 2026، 23 من ذو الحجة لعام 1447 للهجرة. نحييكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في هذا الصباح المبارك من أيام الوطن الغالي، ونحن نستذكر بكل فخر واعتزاز مناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين، وهي ذكرى الجلوس الملكي لجلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله على العرش. وهذه المناسبة التي تجسد مسيرة من العطاء والبناء والإنجاز، وتؤكد معاني الوفاء والانتماء والالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة في هذه الأيام الوطنية المباركة التي تتزامن مع ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. نستحضر صفحات مشرقة من تاريخ أمتنا، سطرها الآباء والأجداد بالتضحية والفداء، فكانت أساسا لوطن آمن مستقر ينعم بفضل الله بالأمن والأمان والإيمان. اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها. اللهم احفظ الأردن أرضا وشعبا وقيادة، وأدم عليه نعمة الأمن والاستقرار، ووفق جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبد الله لما فيه خير البلاد والعباد. وأذكر حضراتكم أيها الإخوة بموعد الأذان لهذا اليوم، حيث يرفع أذان الظهر في الساعة 12:36 وأذان العصر في الساعة 14:17، وأذان المغرب في الساعة 7:49، وأذان العشاء في الساعة 9:22. اللهم اغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات يا أرحم الراحمين. أوجه الشكر والتحية لزملائي فريق العمل، الزميل سعد الدبوبي من الهندسة الإذاعية، ونداء الرمام من المراقبة الرئيسة، الإشراف العام الزميل الدكتور مارك قصات، وهذه تحية مني محدثكم زايد نواف الدويري. إذاعة القرآن الكريم من عمان، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة

0: على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم، مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
1: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
2: شوفي ماجد،
1: بدي زيبرا ورولز وبرادي قماش.
2: شوفي ماجد،
1: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
2: شوفي ماجد.
1: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
2: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
3: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة.
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبتذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: قديمين، ناشفين ومشققين وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
5: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
6: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد. بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
5: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق.
6: يلا فصل مطبخك عبكير.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا: الفرع الرئيسي، المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
10: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في

أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06 510 40 80. كيف بي؟

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: اهلا وسهلا فيكم اليوم وبنرحب بالشيف كرم. شيف شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي اوه الحديث يطول. او غير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
3: مستمعين الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. نبقى الآن معكم أيها الإخوة في برنامج تفسير القرآن الكريم ويقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. وقتا طيبا أرجوه لكم.
4: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 54 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 30 بعد 100، وهي قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. أيها الإخوة، المخلوقات جميعاً، الكون بجماداته، بكواكبه، بمجراته، بالأرض، بالسماء، بالنبات، بالحيوان، نفوس، وقد عرضت عليها الأمانة في عالم الذر: إن أعرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فبني الإنس وبني الجن هما النوعان من المخلوقات اللذان قبلا حمل الأمانة، أي أن تكون نفس الإنس الإنسان أمانة.

بين يديه، فإذا عرفها بربها وحملها على طاعته سلم وسعد في الدنيا والآخرة، وحقق الهدف من وجوده والغاية من وجوده. أما بقية المخلوقات أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان. فالمخلوقات ليست مكلفة وليست معرضة لعذاب أو لنعيم كنعيم الإنسان، اختارت السلامة. لذلك ركب الحيوان من شهوة بلا عقل، ركب الملك من عقل بلا شهوة، كلاهما غير مكلف، لكن الإنسان ركب من عقل وشهوة، فإذا سمى عقله على شهوته أصبح فوق الملائكة، وإن سمت شهوته كما ترون على عقله أصبح دون الحيوان. والله الإنسان الكافر أحقر عند الله من أحقر حيوان تعرفونه، أموات غير أحياء، ما أنت بمسمع من في القبور، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، مثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهس وإن تتركه يلهس، إن هم كالأنعام بل هم أضلوا سبيلا، كأنهم خشب مسندة. إذا الخطاب التكليفي لمن قبل حمل الأمانة. المخلوقات كلها مسيرة من قبل الله مباشرة، لذلك لا فساد في الكون إلا أن يأتي من الكائنات التي قبلت حمل الأمانة. ما معنى قبلت حمل الأمانة؟ يعني أودعت فيها الشهوات، أعطيت أداة التمييز العقل، أعطيت الفطرة، أعطيت المنهج، أعطيت الشهوة، أعطيت الاختيار، أعطيت التشريع. فالإنس والجن الذين قبلوا حمل الأمانة هم معنيون بهذا الدرس. يا معشر الجن والإنس، كأن الله يريد أن يقول ليس هناك عقاب إلا بعد التبليغ، ليس هناك عقاب ولا مساءلة ولا محاسبة إلا بعد التبليغ. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم من جنسكم؟ النبي بشر، وكل الشهوات التي أودعها الله في البشر أودعها فيه، ولولا أن النبي بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر، لأنه انتصر على بشريته فكان قدوة لجميع البشر. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ لو أن الرسول من الملائكة لا يصدقه أحد، أنت ملك نحن بشر، يأتي رسول من بني البشر يشتهي كما نشتهي، يتألم كما نألم، يخاف كما نخاف، يقول عليه الصلاة والسلام: أوذيت في الله وما أوذي أحد مثلي، وخفت وما خاف أحد مثلي، ومضى علي 30 يوما لم يدخل جوفي إلا ما يواريه إبط بلال. لأنه بشر وجرت عليه كل خصائص البشر كان سيد البشر. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ اختلف العلماء في أن للجن رسلا أو ليس لهم، الأرجح أن رسل الإنس هم رسل الجن، فالله عز وجل يقول: وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنْصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. يعني العلماء على خلاف فيما بينهم، والراجح أن الرسل اختص بهم الإنس لا الجن، أما يبلغون دعوتهم عن طريق نفر من الجن يستمعون كلام الرسل كما ورد في الآية الكريمة. يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل

رسل منكم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. لكن لا بد من تطمين الإخوة الكرام إلى أن الهداية تولاها الله عز وجل. قال: إن علينا للهدى وعلى الله قصد السبيل، أي على الله بيان سبيل القصد. القصد هو الجنة، وسبيلها على الله أن يبينه للناس، فالهداية على الله. لذلك ودققوا في هذه الآية، وهذه الآية تحل مشكلات كثيرة. ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم، يعني أي إنسان سمع الحق علم الله فيه خير، وهذه بشارة. لكن هناك من يشتري بآيات الله ثمناً قليلاً. مرة ضربت هذا المثل، يعني إنسان على طاولته ورقة صغيرة بيضاء مستطيلة، ظنها ورقة عادية، فاضطر أن يجمع رقمين طويلين فاستخدمها كمسودة، جمع الرقمين وأخذ الجواب ثم مزقها إرباً إرباً وألقاها في المهملات، ثم تبين له أن هذه الورقة ليست ورقة، إنما هي شيك بمئة مليون دولار. هو انتفع بها، لكن نسبة انتفاع بها استخدمها ورقة مسودة، أما قيمتها مبلغ فلكي. هذا الذي يتاجر بالدين، هذا الذي يشتري بآيات الله ثمناً قليلاً، هذا الذي يظهر تدينه لمآرب مادية. لذلك قال الإمام الشافعي: لأن أرتزق بالرقص أهون من أن أرتزق بالدين. كنت أقول دائماً: ما من عمل يتذبذب بين أن يكون عملاً عظيماً يرقى إلى صنعة الأنبياء، وبين أن يكون عملاً رخيصاً تافهاً لا يستأهل إلا ابتسامة ساخرة كالدعوة إلى الله. يكون عملاً عظيماً يرقى إلى صنعة الأنبياء إذا بذلت من أجله الغالي والرخيص والنفس والنفيس، ويكون عملاً تافهاً لا يستأهل إلا ابتسامة احتقار حينما ترتزق به. أيها الإخوة، ألم يأتكم رسل منكم؟ فالله عز وجل تولى الهداية، يعني وصدقوا، لو عند الإنسان واحد من مليار من خير لا بد من أن يسمعه الله الخير. حدثني أخ كان بأمريكا ودخل إلى مسجد بغرب أمريكا، قال لي: شخص من هيئته من أعرق الأسر الأمريكية، جنرال كان، ينظف المسجد. فالصديق سأله، ضابط كبير في الجيش الأمريكي لكنه كان على حمل الطائرات ورست في بعض الموانئ العربية الإسلامية، والتقى بإنسان مثقف ثقافة عالية، أقنعه بالإسلام وأسلم، والآن في خدمة هذا المسجد. يعني ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم. اطمئن، أولاً ما دمت قد سمعت الحق فهذه بشارة أن الله علم فيك خيراً، إلا إذا الإنسان تاجر بالدين، يعني جاء لمهمة أخرى غير التعلم، هي متاجرة بالدين. ألم يأتكم رسل منكم يقصون، التقصي التتبع، يقصون عليكم آياتي. آياتي، الآيات أيها الإخوة العلامات الدالة على الله، يعني بشكل مبسط جداً، أحياناً ترى لوحة على جانب الطريق منعطف خطر، علامة أن هناك منعطف خطر، علامة أخرى تقاطع خطر، علامة ثانية اتجاه موحد، علامة ثالثة طريق فرعي، هذه كلها إشارات. إشارات الآية العلامة الدالة على شيء. الله عز وجل آياته منوعة، عنده آيات كونية خلقه، وعنده آيات تكوينية أفعاله،

عنده آيات قرآنية، أوامره، آيات تكليفية، آيات كونية، آيات تكوينية. فالرسل يقصون عليكم آياتي، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. الكتاب القرآن، والحكمة هي السنة، والآيات الأولى الكونية. يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الترتيب مختلف بين آية وثانية. اقتراح سيدنا إبراهيم: يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. الترتيب الإلهي: يتلو عليهم آياتك ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. يعني التزكية تأتي بعد التفكر في خلق السماوات والأرض، ويأتي بعدها المنهج. إذن يقصون عليكم آياتي. بعدين اللهم صل عليه قال: سيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. سافرت إلى بلد في أقصى الشرق وفي جنوب أقصى الشرق وفي أقصى مدينة في الشرق وفي أقرب مدينة إلى القطب في أستراليا، إذاعات وقرآن ودروس دين وكأنك في الشام. يبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. الآن بالإنترنت تأتي رسائل من كندا، من أستراليا، من إفريقيا، من جنوب إفريقيا، يعني خمس قارات تطلع على القرآن والسنة والتفسير. الآن العالم كان خمس قارات متباعدة متقاطعة، أصبح قارة واحدة، ثم أصبح بلد واحد، ثم أصبح مدينة واحدة، ثم أصبح بيت واحد، ثم غرفة واحدة، الآن سطح مكتب واحد، العالم كله. يعني ما يجري في أقصى الدنيا ينتقل إليك خبره مع صورته خلال ثواني. فيبلغ هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. ولعل حكمة أن النبي خاتم الأنبياء لأن الله علم سيكون هناك تواصل، يقول لك اتصالات، ثورة الاتصالات. يعني من كان يصدق أن تكتب رسالة على جهاز الفاكس تصبح في أقصى مكان في العالم بعد ثواني كما هي؟ هكذا. إذن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، منكم من جنسكم، لتقوم الحجة عليكم. يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. يعني أكبر ركنين من أركان الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر. وما من ركنين تلازما في القرآن كركن الإيمان بالله واليوم الآخر. والحقيقة كلاهما شرط لازم غير كاف. يعني العالم الغربي يقول الله على عملتهم ثقتنا بالله، لكنهم لم يؤمنوا باليوم الآخر، لذلك بنوا مجدهم على أنقاض الشعوب، بنوا غناهم على إفقارها، بنوا أمنهم على هدر أمنها. والدليل يقول لك فوضى بناءة، قتل يومي وإفقار يومي والفوضى بناءة. لذلك هؤلاء الذين شردوا عن الله شرود البعير هم الذين لم يعبأوا بهذه الرسالات. يعني ضربت مثال وأتمنى أن يكون واضحاً لكم. لو أن إنسانين أرادا أن يشتريا سيارتين، الأول اشترى والثاني تريس، ثم سرت إشاعة في البلد أن هناك قرار بتخفيض الرسوم إلى النصف. الذي اشترى يكذب هذا الخبر دون أن يتحقق ودون أن يسأل، لكن تكذيب الخبر يريحه، والذي لم يشتري يصدق الخبر دون أن يتحقق ودون أن يسأل، لأن تصديق الخبر يريحه. معنى ذلك أن الإنسان أحياناً يصدق شيئاً ويكذب شيئاً،
ولا علاقة له بواقعية

الشيء ومصداقية الشيء، إلا أن هذا الخبر يريحه إذا صدقه وذاك يريحه إذا كذبه. لو تابعنا المثل، إنسان يبيع ويشتري ويغش المسلمين في البيع والشراء، حضر درس علم لداعية علمات وسط، حدثهم عن الشفاعة بالمعنى الساذج، يعني اعمل ما شئت والنبي عليه الصلاة والسلام سيشفع لنا يوم القيامة، فكرة مريحة جداً. لكن غاب عن هذا الذي علمهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة بنت محمد، يا عباس عم رسول الله، أنقذا نفسيكما من النار، أنا لا أغني عنكما من الله شيئا، لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. وغاب عن هذا الذي يعلم الناس مفهوم الشفاعة الساذج، أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة: أمتي، يقال له: لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول: سحقا سحقا. لكن مفهوم الشفاعة الساذج مريح جدا للناس يتمسكوا فيه. واحد يأكل الربا، قرأ قوله تعالى: لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، يستنبط استنباط شيطاني أن التحريم لا ينطبق على النسب القليلة في الربا، فقط عن النسب العالية. وغاب عنه قوله تعالى: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم فقط، لا تظلمون ولا تظلمون. إذاً الإنسان بميل ليصدق شيء بريحه، بميل ليكذب شيء يزعجه. أما الذي يريد أن يبني مجده على أنقاض الشعوب، وغنى شعبه على إفقار الشعوب، وأمنه على تخويف الشعوب، هل يكفيه مفهوم الشفاعة الساذج؟ لا، هذا يحتاج إلى الإلحاد. الإلحاد: ليس هناك إله، وليس هناك يوم آخر، هذه خرافات، هذه شعور ضعف أمام الطبيعة القاسية، إلى آخره. طيب، هذا الإلحاد يحتاج إلى إيديولوجيا، إلى فكر. تأتي نظرية داروين لتقدم هذه الإيديولوجيا للملحدين، مع أن هذه النظرية سقطت لا من علماء مسلمين بل من علماء أجانب، لأنه ليس فيها فقرة واحدة أثبتها العلم. يقول داروين نفسه: إن لم تثبت نظرية المستحاسات فهي باطلة. المستحاسات التي كشفت بعد 500 مليون عام، آثار الحيوانات فيها كالحيوانات الحالية الآن، الأسماك والطيور والزواحف نفسها. أين الحيوان الانتقالي من مرحلة لمرحلة؟ موجود، ما وجدوا أبداً. تزرع بقضية الطفرة، أثبت العلم خطأها. تزرع بالانتخاب الطبيعي، أثبت العلم خطأه. هذه النظرية لا يمكن أن تقف على قدمين، ساقطة تالفة، وفي كل مناهج دول العالم موجودة. لماذا؟ لا لأنها مغلوطة، بل لأنها مريحة. ما في إله ولا في آخرة، افعل ما تشاء. تماماً كما لو أنبأ إنسان طالباً أن المدرس يعطي الأسئلة قبل يومين مقابل هدية، هذه الفكرة للكسول مريحة جداً، ترك الدراسة كلياً واعتمد على هذه الفكرة. قبل يومين طرق باب المدرس، صفعه صفعتين أنسته حليب أمه وطرده. فالإنسان بميل إلى تصديق أشياء مريحة، بس البطولة أن تكون حارساً على عقلك، ألا تسمح بالنظريات المريحة أن تسري إليك. أيها الإخوة، يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا: شهدنا على أنفسنا، وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. المشكلة أن الإنسان في الدنيا له أبعاض، إيده بعضه،

جلده بعضه، جلده بعضه، سمعه بعضه، بصره بعضه. الإرادة في الدنيا مسيطرة على أبعاض الإنسان. طبعاً في جزء بالإنسان لا إرادي، ضربات القلب لا إرادية، الجملة الودية، الجملة نظيرة الودية لا إرادية. إنسان أيام لو سئل سؤال محرج بيحمر وجهه، ليس بإرادته أن يجعل وجهه محمراً. أيام بيتعرق عرق بارد، وحتى الذين اخترعوا جهاز كشف الكذب مبني على التعرق. الإنسان إذا كذب واضطرب بيتعرق، ففي تعرق، في رفع نبض القلب، في مظاهر كثيرة جداً ليس له عليها سيطرة. فهو في الدنيا في بعض المجالات كالتنفس والقلب والهضم وما إلى ذلك أعمال لا إرادية، لكن فيما سوى ذلك الله عز وجل نصب الإنسان مسيطراً على أبعاضه. يريد أن يمشي فيمشي، تطاوعه رجله، يريد أن يبطش يبطش، تطاوعه يده، يريد أن يكذب يكذب، يطاوعه لسانه، يريد أن ينظر ينظر، تطاوعه عينه. لكن عند الموت وبعد الموت تنتهي سيطرته على أعضائه، فتأتي أعضاؤه وتشهد لله عز وجل عن كل أعماله، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه. فأنت في الدنيا سمح الله لك أن تكون مهيمناً على أعضائك وأبعاضك، لكن بعد يوم القيامة هذه السلطة تسحب منك، وكل أعضائك التي شهدت المعاصي والآثام تشهد ضدك. شهدنا على أنفسنا، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا. الشيء الذي يغر في الحقيقة يغري. المعصية محببة، لكن المعصية متعتها آنية، يأتي بعدها الندم والكآبة. كل الشهوات المحرمة بعد في كآبة، لأن فطرة الإنسان متوافقة مع المنهج. لو إنسان لا يعرف شيء عن الدين إذا زنى يشعر بكآبة، هي كآبة الفطرة. فالشهوات محببة، والتناقض بين الطبع والشهوة ثمن الجنة. الإنسان بميل بطبعه إلى أن ينظر، والأمر بغض البصر، بميل إلى أن يخوض في فضائح الناس، والأمر بالصمت، بميل إلى النوم، والأمر بالاستيقاظ، بميل إلى أخذ المال، والأمر بإنفاق المال، بميل إلى الراحة، والأمر بالصلاة، فيها مشقة الصلاة. لذلك التناقض بين الطبع وبين التكليف ثمن الجنة. هؤلاء غرتهم الحياة الدنيا، الدنيا تغر وتضر وتمر. يعني مناسبة لطيفة لرواية قصة طريفة. لي صديق رحمه الله توفي، كان شاباً صغيراً في محل بسوق الحميدية، فكان يجمع قمامة المحل يضعها في علبة فخمة ويلفها بورق فخم وشريط أحمر مع وردة، يضعها على الرصيف، يأتي إنسان يظن فيها مطيف ألماس أو فيها شيء، يأخذها ويسرع يتبعه. بعد 200 متر يفك الشريط الأحمر، 100 متر ثاني يفك الورق، 100 متر ثالث يفتح العلبة يلاقي فيها قمامة المحل، يتلفظ بكلمات قاسية جداً. يعني هكذا الدنيا تغر وتضر وتمر. يعني حالكم كلمة دقيقة، لو أخذنا بعض الشهوات، المرأة أو المال، المال في أول الحياة المال شيء كبير، في منتصف الحياة المال شيء وليس كل شيء، أما على فراش الموت المال ليس بشيء. فالبطولة أن تعرفه على حقيقته قبل الموت، ألا تكون عبداً للمال، بل أن يكون المال عبداً لك.
ألا تكون

يكون له بل أن يكون لك، ألا يسخر منك بل أن تسخره أنت في سبيل النجاح والفلاح. لذلك أيها الإخوة، وغرتهم الحياة الدنيا، الدنيا تغر. الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا لا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور.

وكساهما على ذوقه لسنتين أو ثلاثة، ويومياً يصعد الطوابق الاثني عشر ويصل إلى هناك. وبعد أن تمت الكسوة على شكل متميز جداً وافته المنية. الدنيا تغر وتضر وتمر أيها الإخوة، وغرتهم الحياة الدنيا، يغر بمالها، يغر بنسائها، يغر بمناصبها، يغر أحياناً بتحفها. بعرف رجل ما خلى تحفة، له أسفار كثيرة، كل تحفة مليون ليرة، مليونين، فازات عالية جداً، بيته واسع، يشتريها وكان مغرماً بها، وكل إنسان يغرم بشيء. أما حينما يأتي ملك الموت يتخلى عنه هذا الشيء، اعتقد أيها الأخ الكريم وأنا معكم، كل شيء أحببته في الدنيا إما أن تفارقه وإما أن يفارقك، أبداً، إما أن تفارقه وإما أن يفارقك. لهم دار السلام عند ربهم، ماذا يقابل دار السلام؟ دار التعب والشقاء. أتصور إنسان ما عنده ولا مشكلة، لكن ألا يتقدم في السن؟ يعني قال لي مرة أستاذ إلي جزاه الله خيراً ورحمه الله، قال لي سبحان الله أنا قبل 50 سنة أنشط من هلأ. طبعاً في إنسان يبقى على حاله، في التهاب مفاصل، في انزلاق غضروفي، في ارتباك بعمل القلب، في عدم ضبط النظم، في شعور بالتعب، في أمراض لا تعد ولا تحصى. فالجسم في تراجع، والإنسان بيكون بمنصب رفيع بيتقاعد يهمش، أولاده يتمنون أن يجلسوا مع أصدقائهم من دون أبوهم، فبيتهربوا منه أحياناً، هذا الشيء يقع. فالإنسان يهمش، وبعد أن يهمش يصيبه خرف أحياناً. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال الصالحة، فماذا ينتظر أحدكم من الدنيا؟ هل تنتظرون إلا فقراً منسياً، أو غناً مطغياً، أو مرضاً مفسداً، أو هرماً مفنداً، أو موتاً مجهزاً، أو الدجال تبع الحرية والديمقراطية، فشر غائب ينتظر، أو الساعة والساعة أدهى وأمر. هل تستطيع أن تستيقظ كل يوم كاليوم السابق؟ مستحيل، مستحيل. في يوم في مفاجأة، هي اسمها بوابة الخروج، كلنا سوف نخرج من الدنيا، هذا مصير كل إنسان. فلذلك أيها الإخوة، الإنسان العاقل يعد لهذه الساعة التي لا بد منها. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء خلقه. أبعاضك في الدنيا تحت إمرتك، لكن بعد الموت تشهد ضدك. ما من حركة ولا سكنة ولا ابتسامة إلا وأنت محاسب عليها، وما يعفو الله أكثر، أنت تحت المراقبة. لو قلنا لإنسان هاتفك مراقب، بيختار كلمات دقيقة جداً، بيبتعد عن كلمة تثير شبهة، ما بيقول لك رشيش رشاش، في فرق، لأنه بينتقي كلمات دقيقة جداً. لو قلنا له حركتك مراقبة، إذا في سفارة على اليمين بيمشي على اليسار، بيخاف. فإذا إنسان مراقب من إنسان لا ينام الليل، فكيف إذا كنت مراقباً من الواحد الديان؟ الله عز وجل قال: إن الله كان عليكم رقيبا، إن ربك لبالمرصاد. وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. لو كانوا يقظين لا يحتاجون إلى رسل. ما معنى إرسال الرسل؟ الناس في غفلة، يعني

طالب المجتهد لا يحتاج لأستاذ خاص أبداً. قال لي مرة إنسان، قال لي في آية بتحيرني، أنه الله عز وجل فضل بني إسرائيل على العالمين، هم في رأيه مجرمون وهم كذلك. قلت له إذا كان أب عنده ولدين، ولد متفوق جداً، ولد مقصر جداً، الله بيفضل المقصر بأستاذ خاص على المجتهد، فهل هذا التفضيل بأستاذ خاص يعني أنه أفضل منه؟ أبداً، لتقصيره خصه بمدرس خاص. فأحياناً التفضيل لا يقتضي الأفضلية إطلاقاً. أيها الإخوة، وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون. يعني مستحيل وألف ألف مستحيل أن يأخذ الله القرى وهي غافلة، يأخذها بعد أن ينذرها. لذلك الآية الكريمة: وإذا أردنا أن نهلك قرية، في رواية أمرنا مترفيها، وفي رواية أمرنا مترفيها، يعني أمرناهم بالطاعة، بلغناهم، ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يعني كطرفة، يبدو أن سيدنا عمر ضبط إنسان سارق، أقسم بالله هذا الإنسان أنها أول مرة، قال له كذبت، إن الله لا يفضح من أول مرة. إذن فكانت المرة الثامنة. أخواننا الكرام، في فكرة دقيقة جداً، الكفر هو الغطاء، الكفر هو الغطاء. فالإنسان حينما يكفر يعني هو مؤمن. كيف؟ مؤمن وكذب على الناس، مؤمن بفطرته وغطى إيمانه بادعاء الكفر. هذا الكلام يؤكده قوله تعالى يوم القيامة: يقولون والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال تعالى: انظر كيف كذبوا على أنفسهم. بأعماق الإنسان في إيمان، والإنسان حينما يكفر يغطي شيء آمن به، فالذي آمن بالشيء وأعلنه هو المؤمن، والذي آمن بالشيء وغطاه هو الكافر. غطى إيمانه بغطاء من الإنكار، والدليل: والله ربنا ما كنا بك مشركين، قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الدليل: طائرة تحمل خبراء من بلد تداعى من الداخل وانتهى، وكان يرفع شعار لا إله، إلحاد كامل. ركاب الطائرة مهندسون كبار، ملحدون جميعاً، خبراء من هذا البلد. دخلت الطائرة في سحابة مكهربة فكانت على وشك السقوط. يقسم لي بالله إنسان كان طالباً من دمشق راكباً في الطائرة، قال لي: كل هؤلاء المهندسين الملحدين صرخوا يا الله. أيام الإنسان بينتفع بالكفر، بينتفع بالكفر. يعني كيف؟ لو أنه عتال يستخدم حماره للعتالة، مات الحمار، انقطع دخله كلياً، هو خبيث وشيطان، دفنه في مكان وعمر أربع جدران وقبة خضراء وسماه ولي، والناس تقاطروا عليه وتدافعوا وجاءوا بالهدايا والخرفان والدجاج والسمن، واشترى بيت وعاش ببحبوحة مخيفة. في قوة بالأرض تقنعه أنه هنا حمار مدفون، دافنه بإيده هو. يعني هو قناعته أنه المدفون حمار أشد من قناعة الذي يناقشه، لكنه منتفع، منتفع. فأيام الإنسان ينتفع بالكفر، ينتفع انتفاع كبير جداً، لكن هذا المنتفع لا يناقش، الغبي لا يناقش، والمنتفع لا يناقش، والقوي لا يناقش، وقد يجتمعون بواحد. لذلك: والله ربنا ما كنا بك مشركين، قال انظر كيف

0: فكذبوا على أنفسهم. فطرتك تنطق بوجود الله، والدليل الكآبة التي لا يحتملها الكافر. كآبة، حدثني أخ أوقف سيارته ثمنها 11 مليون على جسر وألقى بنفسه، نزل ميت. ما الكآبة التي يحس بها؟ والذي يركب مركبة ب 11 مليون معناتها غني جدا، بده يكون معه شيء 200 مليون حتى يتناسب ثمنها مع 11 ألقى بنفسه. من الكآبة. أنت حينما تستقيم على أمر الله تبحث عن راحتك، تبحث عن توازن، تبحث عن أمن، تبحث عن استقرار، تبحث عن سكينة الله، تبحث عن رحمة الله. والله ربنا ما كنا بك مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم. لذلك أيها الإخوة، حقائق الإيمان مركوزة في أعماق أعماقنا، والكافر يغطيها، يغطيها. الكافر يغطي إيمانه بإنكار قواعد الإيمان، والدليل الآية هي. وفي درس قادم إن شاء الله نتابع هذه الآيات، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا معكم أيها الإخوة إلى برنامج تفسير القرآن الكريم، وقدمه فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
5: أجد الطقم الكنب ولا أنجده؟
6: شوفي ماجد،
5: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
6: شوفي ماجد،
5: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
6: شوفي ماجد.
5: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
6: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد، بمليون خيار.
7: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
8: وين هالغيبة يا رجل؟
9: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا أبدور على شقة.
8: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
9: بس أنا ما معي كاش
8: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان

0: عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799 337 337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبرا هناك عطعن. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
3: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
7: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
7: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء.

على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتوستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.

0: عنده كل يوم.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير، والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك، 07-39-06-781، بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
5: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي، اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
4: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
5: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
6: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله باصفر.
7: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

الحق قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.

ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا.

0: أربعة، تقبل الله منكم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: أجدد طقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ذا مانهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
6: وين هالغيب يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
8: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
9: أهدين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
9: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة،
9: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
9: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية.

الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عنده كل يوم.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
3: فعلا أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
4: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
1: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق.

0: الطبقة التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم في عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ ناصر القطامي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة قرآنية مباركة بصوت القارئ الشيخ ناصر القطامي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام في هذا اليوم المبارك، ونحن نستذكر بكل فخر واعتزاز مناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين جميعا، وهي ذكرى الجلوس الملكي 27، جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه على العرش. هذه المناسبة العزيزة والتي تجسد مسيرة من العطاء والبناء والإنجاز، وتؤكد معاني الوفاء والانتماء والالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة. وفي هذه الأيام الوطنية المباركة التي تتزامن مع ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، نستحضر صفحات مشرقة من تاريخ أمتنا سطرها الآباء والأجداد بالتضحية والفداء، فكانت أساسا لوطن آمن مستقر ينعم بفضل الله بالأمن والأمان والإيمان. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الأردن أرضا وشعبا وقيادة، وأن يديم عليه نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين ابن عبد الله حفظه الله ورعاه لما فيه خير البلاد والعباد. ويسرنا لتغطية هذه المناسبات العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا أن نكون باتصال هاتفي على الهواء مباشرة مع فضيلة الدكتور عبد المجيد الكفوين. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. يعني الثورة العربية الكبرى والجيش العربي الأردني، وهذا اليوم يوم ذكرى الجلوس، جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، هذه الذكرى 27، حقيقة تمثل يعني حلقات متصلة في مشروع واحد. كيف تقرأ فضيلة الدكتور هذا الامتداد التاريخي؟ وما القيم العربية والإسلامية والوطنية المشتركة التي جمعت بين هذه المحطات الثلاث وأسهمت في بناء الدولة الأردنية الحديثة؟ أيضا في محور آخر، ما الدلالات الوطنية والتاريخية والاستراتيجية التي يحملها اجتماع ذكرى الجلوس الملكي مع ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش؟ وكيف أسهمت هذه المحطات الثلاث في ترسيخ قيم الانتماء والولاء والواجب الوطني وصون أمن الأردن واستقرار؟ تفضل الدكتور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: بداية كل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة في الإذاعة الأردنية العريقة في إذاعة القرآن الكريم للحوار حول المناسبات الوطنية العزيزة على قلوبنا، عيد الجلوس الملكي، الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش. واسمحوا لي بداية أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير حسين، وإلى القوات المسلحة الأردنية الباسلة ودائرة المخابرات العامة فرسان الحق والأمن العام العين الساهرة على أمن الوطن، وإلى الشعب الأردني العريق. التساؤلات التي طرحت ألخصها في سؤالين. السؤال الأول، أن كثير من الباحثين يرون أن هذه المناسبات تمثل حلقات متصلة في مشروع واحد، كيف نقرأ هذا الامتداد التاريخي؟ وما القيم العربية والإسلامية والوطنية التي جمعت بين هذه المحطات وأسهمت في بناء الدولة الأردنية الحديثة؟
0: نعم.
1: عند قراءة التاريخ الأردني من منظور استراتيجي، يتضح أن الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش ليست مجرد محطات زمنية متعاقبة، بل تمثل منظومة وطنية متكاملة تشكلت عبر أكثر من قرن، واستطاعت أن تحول فكرة النهضة العربية إلى دولة راسخة مؤسساتها قادرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات مهما بلغت درجة تعقيدها. فالثورة العربية الكبرى لم تكن حدثا عسكريا عابرا، بل مشروعا حضاريا استشرافيا استند إلى قيم الحرية والكرامة والعدالة والوحدة والاعتدال، وهي القيم التي شكلت الأساس الفكري والسياسي للدولة الأردنية الحديثة. وامتدادا للثورة العربية الكبرى ولد الجيش العربي ليكون الحارس الأمين لهذه المبادئ والذراع الوطنية التي حمت الدولة وصانت استقلالها وسيادتها ورسخت استقرارها. أما القيادة الهاشمية فقد مثلت عبر مختلف المراحل التاريخية عامل الاستمرارية والتوازن الاستراتيجي، إذ نجحت في تحويل مشروع الثورة من فكرة تحررية إلى مشروع دولة، ومن مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء، ومن بناء المؤسسات إلى مرحلة التحديث الشامل والاستعداد للمستقبل. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين دخل الأردن مرحلة استراتيجية جديدة تقوم على بناء الدولة القادرة والمرنة في آن واحد، دولة تمتلك القدرة على حماية أمنها الوطني، وفي الوقت ذاته قادرة على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وقد كان الوعي الاستراتيجي لدى جلالة الملك منذ وقت مبكر أن طبيعة التهديدات في القرن الحادي والعشرين لم تعد تقتصر على الحدود والجيوش التقليدية، بل أصبحت تشمل الإرهاب العابر للحدود والأمن السيبراني والأزمات الاقتصادية العالمية وأمن الطاقة والمياه والغذاء والتحولات التكنولوجية المتسارعة. ومن هنا جاءت رؤيته لتحديث الدولة ضمن مسارات متوازية تشمل التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
0: نعم.
1: لقد أثبتت التجربة الأردنية خصوصا خلال العقود الأخيرة أن الاستقرار ليست حالة عابرة، بل نتاج عمل مؤسسي طويل الأمد يقوم على التكامل بين القيادة والشعب والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني شهدت هذه المعادلة تطورا نوعيا مهما، حيث لم يقتصر التركيز على المحافظة على الأمن والاستقرار، بل امتد إلى بناء عناصر القوة الوطنية الشاملة. فتم تطوير القوات المسلحة لتواكب أحدث المفاهيم العسكرية والتكنولوجية وتعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية، وتحديث منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات C4ISR Command Control Communication Computer Intelligence Surveillance and Reconnaissance والاستخبارات والأمن السيبراني. كما أطلق جلالته مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بهدف تعزيز مناعة الدولة ورفع قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الأمن الوطني لم يعد مفهوما عسكريا فقط، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل الأمن السياسي والاقتصادي

0: والاجتماعي والتكنولوجي، وفي ظل ما تشهده المنطقة من صراعات ممتدة واستقطابات حادة وتحديات أمنية واقتصادية متشابكة، تبرز هذه المناسبات الوطنية باعتبارها فرصة لتجديد الثقة بالدولة الأردنية ومؤسساتها واستحضار الدروس التاريخية وتضحيات الشهداء التي تؤكد أن قوة الأردن كانت دائما في وحدة جبهته الداخلية، الوحدة الوطنية، ووعي شعبه، واحترافية جيشه، وحكمة قيادته الهاشمية. إن الرسالة الاستراتيجية الأبرز التي تحملها هذه المناسبات هي أن الأردن لم يكن يوما أسيرا للظروف أو رهينة للأزمات، بل دولة استطاعت عبر قيادتها الهاشمية وجيشها العربي ومؤسساتها الوطنية أن تحول التحديات إلى فرص، وأن تحافظ على استقرارها وتوازنها وسط واحدة من أكثر البيئات الإقليمية اضطرابا وتعقيدا في العالم.
1: نعم.
0: ولهذا فإن الاحتفاء بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش هو احتفاء بمسيرة وطن نجح في ترسيخ معادلة فريدة عنوانها ثبات في المبادئ ومرونة في الأدوات واستشراف للمستقبل وإرادة لا تلين في حماية الوطن وصون منجزاته.
1: نعم.
0: ومصالحه.
1: نعم.
0: وعلى مدى أكثر من ربع قرن أثبت الأردن بقيادة جلالته قدرة استثنائية على إدارة الأزمات والتكيف مع بيئة استراتيجية تتسم بالغموض وعدم اليقين والتقلبات المتسارعة، بدءا من تداعيات الحروب الإقليمية مرورا بموجات الإرهاب والتطرف وصولا إلى التحديات الاقتصادية العالمية والأزمات الإنسانية المتعاقبة.
1: نعم.
0: إن نعم. القاسم المشترك الذي جمع الثورة العربية الكبرى والجيش العربي والقيادة الهاشمية يتمثل في منظومة قيمية راسخة قوامها الاعتدال والوسطية والشرعية والكرامة الإنسانية والانتماء الوطني والتضحية من أجل المصلحة العامة، وهي القيم التي شكلت الهوية الوطنية الأردنية ورسخت مكانة الدولة كواحة أمن واستقرار.
1: بارك الله فيكم. صحيح.
0: في محيط إقليمي شديد الاضطراب.
1: الله يجزيكم خير فضيلة الدكتور، يعني هي رسائل عميقة وجهتموها من هذه المناسبات العزيزة، وسعدنا بهذه الإضاءات، وكما أكدتم يعني هذه المناسبات كلها يعني نستمد من رؤى جلالة الملك حفظه الله عزيمة لا تلين لمستقبل الأجيال القادمة، ونقف حقيقة مع قائد ألهم شعبه الإرادة والعزيمة ورسخ قيم الإنجاز. فكل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور عبد المجيد الكفاوين على ما تفضل به من إضاءات حول هذه المناسبات العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا، مناسبة الجلوس الملكي لأن نحتفل بها هذا اليوم، وأيضا تتزامن غدا إن شاء الله مع ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. فكل عام وأنتم بخير، وبارك الله فيكم على هذا الكلام الطيب المبارك، وربنا يحفظكم إن شاء الله سيدي.
0: كل عام وأنتم والوطن وقائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وولي عهده الأمين والشعب الأردني العريق بألف خير، وتحياتي لكم وكل الشكر والتقدير.
1: كل الشكر الدكتور، بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
2: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة الإشراف العام، الزميلة الدكتورة مارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة

0: الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة برنامج فتاوى على الهواء، وهي حلقة خاصة لتغطية مناسبات عزيزة على قلوب الأردنيين، مناسبة الجلوس الملكي 27 لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، والتي تتزامن إن شاء الله غدا مع ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. فنلتقي اليوم في مناسبة وطنية جليلة تتعانق فيها ثلاثة من أعظم الأيام في ذاكرة الأردنيين، ذكرى الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش العربي، وهي مناسبات لا نستحضر فيها أحداثا من الماضي فحسب، بل نستلهم منها معاني الوفاء والقيادة والتضحية والبناء. فحقيقة في هذه الأيام المباركة فيها أبعاد كثيرة، أبعاد دينية ومناسبات نتوحد فيها وتتوحد فيها معاني التاريخ والدين والوطن، لنجدد الولاء لله تعالى والانتماء للأردن والوفاء للقيادة الهاشمية. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نحتفي بها بهذه المناسبات الوطنية العزيزة على قلوبنا، ويسرنا أن يكون معنا في استوديو إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية عطوفة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمين عام دات افتح. حياكم الله
1: مرحبا
0: عطوفة الدكتور.
1: مرحبا سيدي، مرحبا بكم،
0: كل عام وانتم بخير ان شاء الله،
1: بخير وصحة وسلامة.
0: حياكم الله. يعني عطوفة الدكتور، نتحدث ونحتفي بهذه الأيام كما ذكرت في المقدمة بمناسبات عزيزة، اليوم يوم الجلوس 27، غدا إن شاء الله ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. وحقيقة هذه أبعاد ومناسبات تحمل أبعاد وطنية وتاريخية من منظور شرعي ومنظور تاريخي. نتحدث عطوفة الدكتور عن المنطلقات والقيم الإسلامية التي تؤصل لمعاني الانتماء وللوطن والمحافظة على أمنه واستقراره. كيف أسهمت هذه القيم في تشكيل الثوابت الوطنية عبر مسيرة الدولة الأردنية والقيادة الهاشمية؟ وعندما نتحدث حقيقة عن هذه المناسبات الوطنية الثلاث، فإننا نتحدث عن منظومة من القيم والثوابت. كيف نظر الإسلام إلى معاني حفظ الأوطان ووحدة المجتمع وطاعة ولاة الأمور في المعروف وصيانة الأمن والاستقرار، وما أثر ذلك في بناء الوعي الوطني دكتور؟ يعني أسئلة كثيرة إن شاء الله تعطونا إضاءات مباركة سيدي منكم.
1: شكرا جزيلا،
0: حياكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بمناسبة هذه الأيام الجميلة، يوم الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، أتوجه إلى الله بالدعاء أن يحفظ أردننا قويا،
0: أمين،
1: عزيزا، منيعا، أرض أمن وإيمان، وأن يجعلنا من أهل قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ندعو الله سبحانه وتعالى لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أن يحفظه وأن يرعاه وأن يهديه سبل الرشاد وأن يعينه عليه على هذه السبل. وندعو لولي عهده الأمين الأمير الحسين ابن عبد الله، ندعو لأردننا الحبيب قيادة وشعبا، ونسأل الله أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. وفي هذا اللقاء الجميل نذكر شيء من النعم التي أنعم الله علينا بها في هذا البلد المبارك، فنحن نحظى بنعم، والنعم تدوم بشكر الله، والنعم تدوم بالمحافظة عليها. وعندما نذكر النعم حتى نبين، لا يذكر الإنسان النعمة كي يتجاوز أي إشكالية لابد من حلها أبدا، ولكن يذكر النعمة حتى يحافظ عليها وحتى يشكر الله وحتى يعلم ما الواقع الذي عنده وكيف يرعى. من الله علينا بألفة القلوب ووحدة الصف والالتفاف حول القيادة الحكيمة الهاشمية. من الله علينا بموقف واضح لأردننا الحبيب اتجاه أقصانا ومقدساتنا. من الله علينا ببلد فيها مؤسسات، فيها قانون، فيها سيادة قانون. من الله علينا بجيش نحبه ويحبنا

0: ونحن أبناؤه وإخوانه، ونحتسبه هذا الجيش وقواتنا الأمنية، نحتسبها بإذن الله من المبشرين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. تلك العيون التي لا تمسها النار منها عين باتت تحرس في سبيل الله. دكتور زايد، أين تسكن؟
1: نعم.
0: أين تسكن؟
1: في إربد.
0: في إربد.
1: نعم.
0: تأتي إلى عمان صباحا.
1: نعم صحيح.
0: وتذهب إلى إربد مساء.
1: نعم.
0: وأنت مطمئن وآمن
1: بفضل الله وحمده.
0: إلا عبد لله بيحكي معك، يذهب عمله إلى الجنوب، إلى الشمال، إلى محافظات
1: سائر المحافظات،
0: بلدنا المبارك، وأهله في بيته وأولاده في بيته، وأنا مطمئن.
1: مطمئن صحيح.
0: نحمد الله على
1: الحمد لله.
0: نعمه. هذا لأن البلد التي نحن فيها فيها قانون، فيها مؤسسات، فيها أمن.
1: صحيح.
0: أنا عندما أذكر ذلك يا دكتور زايد، حتى يكون كلامي واضح، أنا لا أقول نحن لا يوجد عندنا أخطاء، لا، أنا اللي بحكي معك عندما أعمل أصيب وأخطئ وأحاول أن أعالج خطأي، لكن لابد أن أنظر إلى الواقع بموضوعية. هذه النعم يا دكتور زايد تغيظ أعداءنا.
1: صحيح.
0: نعمة أنه عندنا أمن وعندنا مؤسسات وعندنا قانون، هذه تغيظ أعداءنا. لذلك كل يوم أو يوم بعد يوم نقرأ القوات المسلحة الأردنية ونبارك لهم يومهم، ونسأل الله أن يبارك لهم في عملهم.
1: أي والله.
0: وفي رباطهم وفي تاريخهم المجيد وفي واقعهم المشرف
1: خير الجزاء.
0: وفي مستقبلهم المشرق بإذن الله تعالى. كل
1: نعم.
0: يوم نقرأ على الأخبار، كل يوم القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: طيب
1: بلى.
0: يا دكتور زايد، حتى يكون الكلام بالأرقام وبالواقع العملي، ونعلم أن الأردن إلو علينا واجب أن نحافظ عليه، وإحنا في هذه الأيام الجميلة إمن نتكلم فيها عن واقعنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.
1: مستقبلنا.
0: طيب هذول اللي بدهم يدخلوا مخدرات على الأردن يوميا، يوميا القوات المسلحة تحبط ذلك، ماذا يريدون؟ هذا سؤال قوي، سؤال منطقي. بدهم يتجروا، يعني بس قضيتهم انه انا بدي ابيع مخدرات مشان اخذ ارباح طائله؟ لا، المخدرات قاعد بيحاولوا يدخلوها بالدرون، بيحاولوا يرموها مقذوفات زي قذائف الهاون، بيحاولوا يدخلوها باي طريق. اذا مراد هذه العصابات الان اللي بعضها يحاول ادخال المخدرات من جهه قوات الاحتلال وسيطرة قوات الاحتلال العدو الصهيوني، ماذا يريد؟ أنا بدأ أقول لك اقرأ نسب الجرائم في كل العالم، في كل العالم ستجد ارتباط بين المخدرات وبين الجريمة. إذن اللي بده يدخل لي المخدرات على بلدي، اللي بده يغرق بلدي بالمخدرات، يريد التلاعب بالأمن،
1: العبث بالأمن، نعم.
0: يريد العبث بمؤسساتنا،
1: نعم.
0: يريد العبث باستقرارنا. وهنالك بالله تذكرني يا دكتور،
1: وهذا يغيظهم يعني الأمن
0: لا شك.
1: نعم.
0: يا سيدي هسه بدنا جايين عليه، وتذكرني بماذا ترتبط أرقام الجريمة أيضا، لأنه هذا محور مهم.
1: نعم.
0: طيب لماذا يغيظهم أمننا؟ لماذا تغيظهم قوتنا؟ هذا أيضا سؤال، هذا أيضا سؤال. إحنا بمعيتك يا دكتور زايد ومعية الكرام اللي شاركوا معنا، مؤسسة رسمية تفتخر أنها مؤسسة رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، دائرة الإفتاء العام، عبر وقفية خير الأردن التي يرأسها سماحة المفتي العام سماحة شيخنا الدكتور أحمد الحسنات، تقوم بحملات إغاثية مستمرة للمحتاجين في الأردن الحبيب ولأهلنا في غزة.
1: في غزة. نعم.
0: و جمعنا مع الحبايب هون على في هذا الاستوديو تقريبا 5 مليون دينار أردني. المستشفى الميداني الأردني في غزة، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قواتنا المسلحة والإنزال الجوي. لولا أننا بلد له مؤسسات وقوة وهدف وقيادة حكيمة
1: وإرث تاريخي،
0: وإرث تاريخي إلنا هوية يا دكتور زاهد،
1: هوية.
0: وقضية غزة قضيتنا، وقضية الأقصى الوصايا الهاشمية هذا محل اعتزازنا، محل اعتزازنا. هل سنقوم بكل ذلك؟ نحن نسمع البعض اليوم بيقول الأقصى مش أولويتي. اليوم نسمع بعض المحسوبين على هذه

0: الأمة، بيقولوا الأقصى ليست أولويتنا، ونحن نقول الوصاية الهاشمية والخط والمسجد الأقصى خط أحمر في هذا البلد، ونردد خلف جلالة الملك ونقف خلف جلالة الملك. طيب، هذا لو كان الأردن ضعيفا، لو كان الأردن مهزوزا، لو كان عندي مشاكل داخلية مش عارف أحلها، لو ما كنا قلب واحد وصف واحد نعتز بجيشنا ونعتز بأخوتنا وبمؤسساتنا وبقيادتنا، هل نستطيع أن نقوم بشيء؟
1: ولما كان هذا الصمود
0: ولا قدرنا نعمل شيء.
1: صحيح.
0: ولا قدرنا نعمل شيء. الآن يا دكتور سعيد، الآن أنا ما بقول عملنا كل شيء مشان أكون واضح، أنا بقول نحن قمنا بشيء من الواجب، وهذا ما قاله جلالة الملك، ما قمنا به شيء من الواجب. طيب، المسجد الأقصى اليوم، الاحتلال يا دكتور زايد يسعى بكل طريقة إلى تهويد الأقصى وإلى هدم الأقصى وإلى بناء الهيكل، مظبوط ولا لا؟
1: مظبوط.
0: سؤال، من الذين يعمرون المسجد الأقصى اليوم من حراسه وموظفيه وأئمته وخطبائه وقضاة محاكمه؟ لأنه في المسجد الأقصى في محكمة محكمتين، ثلاث محاكم في القدس، من هم؟ من هؤلاء؟ الذين ننظر إليهم نرى الأئمة والخطباء والوعاظ والقضاء والحرة، من هؤلاء؟ هؤلاء زملاؤنا الكرام الذين نعتز بزمالتهم وأخوتهم، موظفون تابعون لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بموجب الوصاية الهاشمية، وهو ما يغيظ المحتل. أنا لما أقول هيك ما بقول حققنا كل شيء، أقول نحقق شيئا يجب أن نحافظ عليه،
1: ونستمر إن شاء الله،
0: ونستمر إن شاء الله. ربنا يكرمنا يا شيخ زايد، نصلي في المسجد الأقصى محررا مطهرة، وربنا يكتب لك يا شيخ زايد شيء من التغطية في ذلك اليوم
1: يا رب
0: العالمين،
1: يا رب.
0: الله كريم،
1: اللهم استجب يا رب،
0: اللهم استجب. لكن حتى يحقق الأمل الجميل، هذا عمل مطلوب، هذا عمل واجب. فالمحافظة على قوتنا ووحدة صفنا وألفة قلوبنا والتفافنا خلف قيادتنا، هذه مقاصد في هذا اليوم وفي هذه المناسبات وفي هذه الأيام نحافظ عليها. دكتور زايد، بدي أنا أخذ منك الإذن اليوم وأستطرد بالكلام.
1: أبشر سيدي، أبشر، الوقت لكم.
0: نحكي عن جيشنا، نتكلم عن جيشنا
1: ونعم الجيش،
0: وبقول لك وأنا أزيد الكيلاني لله عبد أعتز بهذا الجيش. الأيام الماضية قرأت مواقف لأبطال قواتنا المسلحة في 67، في 48، في الكرامة، في اللطرون، في باب الواد، في تل الذخيرة. بدي أنا هسه أنا والمستمع الكريم نعمل مقارنة، هذه المعاني، هذه الروح، من أين جاء بها أبطال قواتنا المسلحة؟ تسمح لي في وقت؟
1: أبشر سيدي، أبشر، كل الوقت إن شاء الله.
0: في 67 يا دكتور، وإحنا قراب للذكرى.
1: نعم.
0: وذكرى مؤلمة، ذكرى مؤلمة
1: بالطبع،
0: لكن بدنا نسمع آخر كتيبة، وأنا بدي اللي بسمعني يدخل هسه بس أخلص، أو أنا بحكي على محركات البحث، على شبكات الشبكة العنكبوتية، يعني على جوجل مثلا، على الإنترنت، ويدور على اللي بحكيه ويسمع الصهاينة وهم يعترفون به. الجيش الأردني بذل كل ما يستطيع وهو يدافع عن المسجد الأقصى في 67، وهذا واجب الأمة العربية والإسلامية. البعض قدم، البعض لم يقدم، ليس موضوعنا. جيشنا قدم كل ما يستطيع أن يقدم، وبقيت كتيبة اسمها كتيبة الحسين الثانية، فيها 102 مقاتل عسكري في الجيش الأردني، في القوات المسلحة الأردنية. احنا بدنا نحكي عن الجيش،
1: على الجيش، يوم الجيش، يوم ما سيدي.
0: الكتيبة قائدها اسمه البطل منصور كريشان. القوات الاحتلال وصلت للمسجد الأقصى، معها مدفعية ومعها طيران ومعها، وهذولا ما عندهم إلا البنادق وما معهم من سلاح. شو كان الأمر العسكري الأخير لهذه الكتيبة؟ 101 عسكري يا دكتور، 101 عسكري تقريبا. آخر أمر عسكري تلقوه من قيادتهم، واللي بسمعني يرجع يدور وأنا بحكي، آخر أمر عسكري تلقوه من قيادتهم: خطوة إلى الأمام، نعم، خطوة إلى الخلف، لا، خندقك قبرك أو مكان نصرك.
1: وثيقة تاريخية هذه،
0: من هنا تنتقل الأرواح للقاء ربها، أو من هنا يكون النصر. طب هم المية شو بدهم يعملوا؟ جايين بس مشان أنا أتكلم عن الامتداد. دكتور زايد، بدي أتكلم عن الامتداد.

0: الثقافي العلمي الخلقي
1: القيمي
0: القيمي. الله يرضى عليك. الامتداد احنا الى ما الى سندنا الى من يتصل تاريخنا من رسول الله مبدأه صلى الله عليه وسلم. خطوة إلى الأمام نعم، خطوة إلى الخلف لا. 101 102 استشهد 99، استشهد 99 وأصيب الباقي في تل الذخيرة
1: بناء على هذا النداء،
0: بناء على هذا الأمر العسكري.
1: الأمر العسكري
0: ما في استسلام. الصهاينة يقولون هذه الكتيبة قاتلت حتى آخر رصاصة، حتى قاتلوا بالحراب بالسكاكين ما قبلوا يسلموا. استشهدت كل الكتيبة وبقي منها 2 مصابان إصابات القتال، فأصبح اسمها كتيبة أم الشهداء. هذا جيشنا يا دكتور زايد، هذا الذي هزم الصهاينة باللطرون وهزم الصهاينة بالكرامة.
1: بالكرامة.
0: أنا لما أقرأ خطوة إلى الأمام نعم، خطوة إلى الخلف لا، وأقرأ استشهاد هذه الكتيبة عن بكرة أبيها، هذول آباءنا وأجدادنا وأعمامنا،
1: بطولات تضحيات،
0: هذول الذين نعتز بهم. الامتداد اقرأ يا شيخ زايد 15 هجري، الروم أحاطوا بجيش المسلمين، سادتنا قدوتنا الصحابة، نحن مأمورون أن نسير طريقهم، احنا ما بنوصلهم لكن نسير على طريقهم، نسير على
1: خطاهم،
0: نسير على خطاهم. نعم. احنا في سند يعني اليد باليد، سند يعني الطريق على نفس الطريق، سند يعني أنا مش عارف بوصلتي وين، لا أنا إلي بوصلة وعارف طريقي وعارف قدوتي وماشي على طريقه. بال15 هجري أحيط بالمسلمين، في 35 ألف جندي مسلم بقاتلوا الحامية الرومانية كلها أو الرومية كلها، 300 ألف مقاتل، من 200 إلى 300 ألف، فأحيط بجيش المسلمين. وهذا كان أكبر إشكال، إذا أحيط بالجيش، إذا طوقوا الجيش انتهت المعركة. ففي صحابي جليل بده يقوم بعمل الآن يمحي التاريخ كله، اسمه عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أسلم يوم فتح مكة، وكان يقول أنا يعني بدي أقدم عمل مشان أعوض السنوات اللي راحت علي. فصار ينادي يقول من يبايعني على الموت. شوف النداء، أقارنه بذلك الكلام،
1: نداء الكتيبة،
0: بنداء الكتيبة، خطوة إلى الأمام نعم، خطوة إلى الخلف لا، لترى الروح الواحدة
1: امتداد يعني.
0: نعم
1: امتداد.
0: لترى الامتداد، سندافع عن أوطاننا وسندافع عن مقدساتنا. بلد الهوية يا دكتور زايد. أنا لما أقول يوم الجيش ولما أقول القيادة ولما أقول إحنا صف واحد خلف قيادتنا، إحنا لنا هوية، لنا هوية في
1: مش
0: هذا.
1: تنظير ولا تقويم زمني يعني لا لا. موجود على إنه هذا يوم، يوم الجيش فقط،
0: سيدي يوم الجيش، أعتز بيوم الجيش
1: به. نعم.
0: وأعتز بمواقف قيادتي، وأعتز بمواقف هذا البلد، وأعتز بهويتي، وأعتز بموقفي من الأقصى وفلسطين وغزة، ولا أقول هذا كل شيء، أقول هذا الطريق. غيرنا قاعد بيقول ما لي دخل بالأقصى ولا بفلسطين، وقضية فلسطين مش قضيتي، لا قضية فلسطين قضية كل مسلم، وإحنا علينا واجب منقوم فيه. عكرمة بن أبي جهل قال من يبايعني على الموت، بايعه 400 وكسروا حصار الروم. نرجع للكرامة، صوت موجود، ارجع هسه اللي بتسمعني أرجوك ارجع ابحث عنه بس عشان تعرف ما هي هوية هذا البلد، ما هي هوية هذا البلد، ما هو امتدادها، ما الذي يجب أن نرسخه وأن نبثه وأن نؤكده. في ضابط إحداثيات خضر شكري أبو درويش، إحداثيات يعني أنا قاعد في الغور بعطي رسالة للمدفعية اللي في جبال البلقاء، بقولهم أضربوا الموقع ألف، أضربوا الموقع باء، برسائل مشفرة بيني وبين سلاح المدفعية.
1: نعم.
0: هذا ضابط إحداثيات، وصلوا له اليهود، وصلت له قوات الاحتلال الصهاينة وأحاطوا به، وإذا هي صوته موجود، هاي صوته موجود، بيقدر أي شخص الآن يرجع للبحث عنه. إذا به يقول، والصوت موجود، قواتنا المسلحة نشرته من فترة قريبة، نشرته مشان نسمع ونعرف ما هي هويتنا، ونعرف ما هو تاريخنا، ونعرف إيش يعني يوم الجيش، ونعرف إيش يعني تاريخ هذا البلد. آخر رسالة يا دكتور زايد محفوظة يعني،
1: محفوظة
0: بصوته.
1: نعم مبثوثة.
0: الهدف موقعي، اضرب موقعي، ارمي انتهى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. آخر ما قال، ليضرب موقعه وليفوز بالشهادة ولتحرق

0: آليات العدو ومن فيها من مدفعيتنا المرابطة على جبال البلقاء. بالكرامة شو كان يقول المحتل؟ كان يقول اليوم عازمكم على كاسة شاي في البلقاء. اليوم
1: نعم مراهل انه صحيح.
0: اليوم عازمكم على كاسة شاي تشربوها بالصلت تشربوها بالبلقة. بعد ساعات من المعركة كان يطلب هدنة لغاية الانسحاب،
1: خاب وخسر.
0: وجلالة الملك الحسين رحمه الله رفض الهدنة حتى يتم الانسحاب الكامل. أنا يا دكتور زايد هذه مبادئ ينبغي أن أتكلم عنها، وهذه روح ينبغي أن أتكلم عنها. القضية الثانية يا دكتور زايد، حب الأوطان، حب الأردن. أنا ما أتكلم عن حب الأردن، وأنه قضية أنا أتعبد الله بحب هذا البلد، منها لهذه المواقف، منها لهذه الروح، منها لما تمثله الأردن. الأردن درع، درع للمسلمين وبوابة للفتح، وبلد مزدان بصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنوبه إلى شماله. من جنوبه من ما تقول عن سيدنا الحارث بن عمير، سيدنا فروة بن عمرو، سيدنا زيد، سيدنا جعفر، سيدنا عبد الله بن رواحة، امتدادا لسيدنا ضرار، سيدنا أبي عبيدة، سيدنا عامر بن أبي وقاص، سيدنا شرحبيل بن حسنة، سيدنا معاذ بن جبل. هذا الأردن من جنوبه إلى شماله مزدان بصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هوية لهذا البلد، موقفنا، تاريخنا، أجدادنا، آباؤنا، حضارتنا. عند لما تطلع على قلعة عجلون، قلعة صلاح الدين، ترى منها موقعة اليرموك وحطين وعين جالوت. هذا بلد له هوية، نتعبد الله بحبه. حب البلد الذي أنت فيه، هذا طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما خرج من مكة نظر إليها وقال والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. هذه جبلة في الإنسان أن يحب البلد فطرة الذي هو فيها. فنزل قول الحق سبحانه وتعالى مثبتا، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وعاد صلى الله عليه وسلم. لكن أنا الآن يا دكتور زايد إذا تسمح لي أبدأ بهذه النقطة، وأنت قد تكلمت عنها في بداية الحلقة، كيف أحب الأردن؟ كيف أحب بلدي؟
1: وهذه رسالة للشباب ولهذه الأجيال.
0: تفضل
1: سيدي. تفضل.
0: كيف أحب الأردن؟ كيف أحب بلدي؟ كيف يكون حبي للأردن حبا صادقا؟ قبل شوي حكيت عن أرقام أنا دكتور زايد، قلت لك أنه إذا قرأنا نجد في ارتباط بين المخدرات وبين الجريمة، وهسه بدي أدخل بالنقطة الثانية، والارتباط الثاني بين التفكك الأسري وبين الجريمة. وأنت محاضر في الأسرة وشؤون الأسرة يا دكتور زايد، وأنا بسمع لك وبستمتع.
1: الله يكرمك سيدي.
0: وبستفيد.
1: الله يكرمك سيدي. تلاميذكم.
0: يا دكتور استغفر الله، يا دكتور زايد الآن إذا نظرت أنت لبلاد، ما بحب أسمي أسماء مشان ما نحرج حالنا، بيقول لك الجريمة عندي 60-70% متعاطي مخدرات، 60-70% من متعاطي المخدرات أو من مرتكبي الجريمة نفس الإشي جايين من تفكك أسري، 60-70% من المواليد عندي جايين من خارج نطاق الزواج، بل جاءوا في علاقات غير شرعية. يعني ارتباط ولا مش ارتباط؟
1: ارتباط طبعا.
0: طيب لما أسمع بنفس الوقت يا دكتور زايد إلى من يروج ويسوق لعقد زواج خارج المحكمة الشرعية بقصد ومن غير قصد، لأنه أحيانا أنت بتنبري بالجاهل زي ما بتنبري بالقاصد، اللي بيعرفش في شيء يصبر حاله شوي، بيقول لك لا حرج اعقدوا. طب أنت بتعرض الحقوق للإهدار، وهذا سؤال إجانا هون وإحنا بمعيتك مرة، تذكر؟
1: نعم.
0: لما واحد قالنا إذا عقدت عقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين ولخارج المحكمة في إثم؟ قلنا له في إثم. قال ليه؟ ما هي الأركان والشروط موجودة. عرضت الحقوق للإهدار
1: والضياع،
0: عرضت النسب والصهر وحق الأولاد وحق أم الأولاد، عرضت كل ذلك للإهدار، ويلا إثبت. نعم لا يجوز، نعم في إثم. كيف أحب بلدي؟ أن تخدمه وأن تكون مخلصا في حبه. أنا والله بحب البلد وسبب فرقة فيها، وقاعد بقسم وبقطع في أبنائها بناء على مناطقهم وبناء على أصولهم. إحنا في هذا البلد كلنا أبناء الأردن مهما تعددت الأصول، كلنا أبناء هذا البلد.

0: انت بتخدم مين لما تصير تقول لي انت ابن شمال وانا ابن جنوب وهذاك ابن وسط وهذا ابن شرق وهذا ابن
1: العدو.
0: غرب؟ بتخدم مين؟ بتخدم بلدك.
1: العدو.
0: انت بتخدم بلدك لما تيجي تحول ابناء البلد الواحد الى فرق متنافرة، بتخدم بمين؟ تخدم العدو. اذا كنت تريد خدمة الأردن وإذا كنت بارا بحبه حقيقة، فأول ما

0: المباريات كرة القدم إلى ساحة للصراع والتنازع،
1: والتناحر.
0: وأنت من اليمين وأنا من الشمال وإلى آخره، وحرام ولا يجوز. وقول الحق سبحانه وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. تمام يا دكتور
1: تمام
0: زايد؟
1: سيدي، تمام.
0: فزيد بحكي وبالاستاد، ها، وقصة شاس بن قيس لما قطع، لما حاول يقطع بين الأنصار ويرجعهم لأوس وخزرج وإلى آخره، القصة المعروفة الجميلة. نزل المقطع على السوشيال ميديا، أنا شايفه يعني المقطع إلي وأنا قاعد أراقب فيه،
1: شايف ردود الفعل.
0: نعم،
1: نعم،
0: نزل المقطع على السوشيال ميديا، ثوان معدودة، ما كملش، ما دساتنا، وإذا فريقان من الناس، واحد بسب على الفريق ألف والثاني بسب على الفريق ب. أنا زيد استغربت، قلت يعني هذا شيء مستغرب. يعني أول إشي تكون ردة الفعل بهالسوء، بعدين مين هاللي قاعد راصد هالرصدة إنه مجرد ما حكينا ديروا بالكم يبدأ يسبوا على بعض؟ شيء مستغرب. يعني هالسرعة هذه بخلال ثوان معدودة،
1: مستغربة يعني.
0: بالدقيقة الأولى عشرة قاعدين بيسبوا على بعض، شيء مستغرب.
1: مستغرب طبعا.
0: لنسأل المختصين ولنسأل أصحاب العلم في هذه المسائل ليتبين أنها حسابات وهمية تدار من خارج بلادنا من أعدائنا، تبحث عن أي
1: فتنة.
0: قصة وأي سبب لإثارة النعرات والفتن،
1: شغلها
0: مباراة كرة قدم، مناطق، إشكاليات، قصص عمرها 400-500 سنة، بقول لك هذه عبارة عن رصيد حتى نبث روح الفرقة والفتنة.
1: هاي لعبتنا.
0: فكاذب في حبه، عاق لوطنه، من يزرع روح الفرقة والفتنة بين أبناء المجتمع وأبناء الوطن الواحد. أنت حبك مش صحيح، حبك الحق، الحق الصدق في محبتك برك بوطنك أن تكون سبب لألفة القلوب وسبب لمحبة الأفراد. مثال الثاني، بيقول لك دكتور زايد الدويري ابن الوطن البار، كيف؟ والله مخلص في عمله، بيمسك السماعة الميكروفون، تقديمه جميل، بيعمل برامج على السوشيال ميديا جميلة بنحضرها، والله هذا بار. طيب، واللي قاعد على هالكرسي بيقول لك أنا ابن الوطن البار وبدي أحول هالكرسي وأحول هالقلم تبع المسؤولية إلي ولمصلحتي ومنافعي الشخصية والمحسوبين علي، شو هالبر تبعك؟ هذه أيضا ينبغي أن نعيها ونحن نتكلم عن حبنا لوطننا. الحب ليس قصيدة نغنيها، حلو نغني ننشد في حب الوطن، ممتاز ممتاز، بس تيجي تقول أحب الوطن وأحب الأردن وتغني ذلك وتجعله شعرا وتجعله أنشودة وأنت محول قلمك وكرسيك ومكتبك لمنافعك الشخصية، ادعاء غير صحيح. لما يكون هذا القلم، قلم المسؤولية، قلم القرار، وهذا الكرسي وهذا المكتب مسخر لما أنشئ من أجله، وقفوهم
1: إنهم مسؤولون،
0: إنهم مسؤولون.
1: أمانة،
0: أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة
1: خزي
0: وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أنت صادق في المحبة، أنت صادق في المحبة، وأنا أسر عندما أسمع الكلام الجميل عن حب الأوطان وأدعو إليه، وينبغي أن يترجم هذا الكلام بأفعال وصدق. فكل من يقوم بأمانة المسؤولية، كل من يقوم بواجب الأمانة، كل من يراعي الناس، كل من يقضي حوائجهم، نحن نتكلم عن الجيش وعن كيف جيشنا يؤدي الأمانة، ونحن جميعا جيش في هذا البلد، جيش لأمنه، جيش لأمانه، جيش في مؤسساته، جيش لسيادة القانون، جيش لرعاية الصالح العام. كل من يرعى حق الأمانة ويذكر أنه سيقف أمام الله ويقول أنا بذلت وسعي، هسه بنخطئ وبنصيب، بنخطئ وبنصيب، لكن مش متجهين نفس نحو الخطأ، مش مصرين على الخطأ، لا نؤول الخطأ، لا، منقول نريد سيادة القانون والنزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة، وأن يعني نترجمها هذه
1: بهذه المصطلحات،
0: يعني أن يأخذ كل ذي حق حقه، ما يصيرش اعتداء على المال العام.

0: أم الناس أمام القانون سواء، القانون سار على الجميع. أنا لما أنفذ، لما أحول هذه العناوين الرائعة إلى واقع عملي معاش، أنا ابن الوطن البار، أنا المحب الصادق لوطني، والعكس صحيح. هذا ما يحتاجه الأردن منا، يحتاج وقفة أبنائه الصادقة في مؤسساته العامة والخاصة وفي قطاعه العام والخاص. ثالثا يا دكتور زايد، ثالثا تكلمنا أول شيء عن أمننا وأماننا، عن مواقف بلدنا
1: وامتداد التاريخ
0: وهوية
1: البلد
0: وهوية هذا البلد.
1: نعم.
0: وأيضا بدي أحذر من شيء، زي ما في محاولات لفرقة وزراعة فتنة، زي ما في من يحاول نشر المخدرات
1: وزعزعة الأمن
0: وأثر ذلك على العقول وعلى الأخلاق، عندنا حرب فكرية يا دكتور زايد، عندنا حرب خلقية. من ينشر المخدرات يحاول الوصول إلى نفس النتيجة التي يريدها ممن ينشرون الإلحاد والشذوذ والإباحية والتلاعب بأحكام الأسرة. كيف؟ لماذا؟
1: كلهم بيصبوا بنبع واحد،
0: كلها يعني بتصب بنفس المكان.
1: صحيح،
0: كلها بتصب بنفس المكان، لأن كل ما ذكرته شذوذ، إباحية، إلحاد، تلاعب بقيم الأسرة،
1: تفكك المجتمع.
0: أحسنت. كلها تؤدي إلى ضرب القيم. الآن أنا وإنت وكل المستمعين الكرام تربينا حب الأوطان من الإيمان.
1: صحيح.
0: ومن مات دون نفسه، دون ماله، دون أرضه، فهو شهيد. طيب، هاي مش قيم تلقينا؟
1: قيم طبعا.
0: تمام. هذه القيم إذا تلقيت عكسها، لا، سر خلف شهواتك، سر خلف ملذاتك، المهم اللي بيبسطني، اللي مهم اللي بيسعدني، اللي مهم اللي بيكيفني، هذا الذي يريده عدوك للسيطرة على مقدراتك وعلى مقدساتك، وهذا واضح في كتاب الله. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في أوضح من هيك؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، معناها عنده أجندة، معناها
1: يحب، هو
0: عنده أجندة
1: بيشتغل عليها،
0: عنده أجندة، عنده برنامج عمل اسمه إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. فعندما ننشر الفضيلة، عندما نحافظ على القيم والخلق، عندما يكون القرآن الكريم وتكون السنة المطهرة حاكمة لنا في حياتنا وفي خلقنا، نكون بررة في حبنا لأردننا، ونكون محافظين على أمنه وأمانه واستقراره. وإذا سألت أي رجل أمن وأي مسؤول أمني بيقولك أنا ما بقدر أضع جندي ولا عسكري ولا رجل أمن عند كل مواطن، لكنها القيم، لكنها المبادئ، حصننا الحصين، كم مرة سمعناها دكتور زايد من أهل الاختصاص. والعكس صحيح، اللي بنشر الرذيلة واللي بنشر الشذوذ واللي بنشر الإلحاد واللي بنشر الإباحية واللي بدهم يسموا الزنا مساكنة، واللي مش عاجبتهم لا قوامة ولا طاعة ولا ولاية زوج ولا ولاية أب،
1: بيستبدوا بالمصطلحات
0: وبدهم يضربوا يعني. كل ذلك لغاية ماذا؟ هسا اللي عارف أنه بده يضربك، إحنا مش سائلين بإقناعه، لأنه هذا يريد أن يضربك في فكرك وفي عقيدتك وفي مبادئك، بس اللي بيقلده مش صاحي، بنقول بتخلينا نصحصح مع بعض ونركز شوي.
1: نعم.
0: خلينا نركز مع بعض شوي. الزنا فاحشة، الزنا تضيع للحقوق، الزنا هدر لقيم المجتمع، الزنا أمراض خلقية وخلقية وبدنية. بيجي بسميه مساكنة، بده يمكيجه، بده يحط له زينة، بده يحط له أسماء حلوة،
1: يشرعنه
0: بأي طريقة. الشذوذ التعدي على الفطرة السليمة، يقول لك لا، هذه مش شذوذ، غلطان أنت يا زيد،
1: هذه أعطيها ثوب آخر يعني.
0: هذه اسمها مثلية، هذه اسمها النوع كذا،
1: جمل المصطلح،
0: مجتمع كذا، تنوع. متابعة التطور، لا، هذا يراد منه التلاعب بالقيم لغاية التلاعب بالمقدرات والأمان والمقدسات، وهذه معروفة في علم الاجتماع، وهذا تخصصك سيدي وأنت تدرسه، هذا معروف اسمه السيطرة على أفكار الناس وصناعة الفكر عندهم
1: والاستحواذ
0: بما يلائم من يريد السيطرة عليهم.

0: طالما أنا مرجعيتي قرآن كريم وسنة مطهرة والدفاع عن بلدي والدفاع عن أمني، أنا عصي عليك، والعكس صحيح،
1: نعم
0: بصير مبادئي أخذها منك. فالأردن له علينا واجب،
1: اي والله
0: محافظتنا على أمننا، على قوتنا، وحدة صفنا، التفافنا خلف قيادتنا، صيانة مبادئنا، رعاية حقوقنا، ألفة قلوبنا، تغيظ عدونا، وبر منا اتجاه وطننا.
1: يعني فضيلة الدكتور عطوفتك، يعني أزعم بأنه هذا الكلام ليس مجاملة لم أسمعه من قبل في هذا التأصيل والربط التاريخي، وسأعيد سماع الحلقة مرة أخرى لأنك
0: تعلمنا منك يا شيخ سعيد.
1: ربطت سيدي الله يجزيكم خير، نحن تلاميذكم، وربطتم بين في الكلام عن هذه المناسبات، يوم الجيش وعيد الجلوس وأيضا ذكرى الثورة العربية
0: الثورة
1: الكبرى،
0: العربية الكبرى، نعم.
1: هذا الربط التاريخي والقيمي وهذا التأصيل والغوص في الأعماق، هذه رسالة للشباب، لأنه حقيقة لما نحكي أنه يوم الجيش ويوم الجلوس
0: أيوة لها
1: وذكرى
0: معان،
1: الثورة العربية،
0: نعم لها
1: مش
0: معان،
1: فقط أنه
0: نعم
1: تسعة
0: لها
1: ستة
0: معان،
1: وعشرة ستة
0: لا
1: وتسعة حزيران وعشر
0: لا
1: حزيران،
0: لها
1: بقدر ما
0: معان،
1: هي أنه إلها معاني،
0: لا لها معان،
1: وهذا الربط الديني دكتور
0: نعم
1: والتاريخي والقيمي، هذه رسالة للأجيال أنه أن نحافظ على هذا البلد
0: طبعا
1: بهذه المعاني الجليلة
0: طبعا
1: التي تفضلتم بذكرها. وحقيقة كل الشكر، أنا حقيقة سعيد بأني كنت بمعيتك في هذه الحلقة،
0: لا أنا السعيد
1: لأني
0: أخي،
1: والله جد يعني استفدت
0: فادني
1: كثيرا
0: سيد،
1: بهذا الربط التاريخي والقيمي، وإن شاء الله بتكون هذه الرسالة وصلت
0: وصلت
1: في وهي واصلة إن شاء
0: وصلت
1: الله،
0: والله يا شيخ زايد،
1: والأردنيين واعيين
0: طبعا والله
1: وبيعرفوا.
0: شيخ زايد،
1: نعم
0: طبعا والله أنا متفائل جدا
1: نعم
0: شيخ زايد، الكلمة لها أثر
1: أكيد
0: ولها أثر عظيم، وأنا وياك قاعدين بالاستوديو مرارا وتكرارا نرى حب أبناء هذا الوطن
1: صحيح
0: لبلدهم،
1: صحيح
0: وحبهم ونرى حبهم لدينهم،
1: معروف صحيح
0: ونرى التفافهم حول قيادتهم، ونرى بوصلتنا واضحة في أردننا اتجاه حماية مقدساتنا، واتجاه حماية أردننا، واتجاه المسجد الأقصى وأهلنا في غزة، ونحن خلف هذه
1: واحنا
0: الرؤية.
1: في حلقة خاصة لو فتحنا مجال اتصالات اكيد ما راح يعني
0: منظل ساعات ونحن
1: نظل
0: نسمع
1: ساعات،
0: الكلام
1: اكيد
0: الطيب
1: يعني احنا
0: المبارك، نعم.
1: حرصنا تكون حلقة خاصة حتى نوصل هذا التأصيل الشرعي والتاريخي والقيمي لمناسبات يوم
0: نعم.
1: الجلوس وذكرى
0: ماذا
1: الثورة
0: يعني؟
1: العربية،
0: نعم ماذا تعني
1: ما
0: هذه؟
1: هذه المعاني
0: ماذا
1: العميقة،
0: تعني
1: احنا
0: هذه الأيام؟
1: يعني قد غصت في الاعماق دكتور،
0: لا أنا
1: ويعني
0: لما أقول، نعم.
1: تنقلت بين بساتين مثمرة
0: نعم
1: في
0: أنا
1: التاريخ الأردني.
0: لما أتكلم عن الجلوس الملكي وعن الجيش وعن الثورة العربية الكبرى وعن الأردن وعن هويته وعن امتداده التاريخي وعن اتصالنا بآل بيت رسول الله
1: صلى
0: صلى
1: الله
0: الله
1: عليه
0: عليه
1: وسلم
0: وسلم وصحابتهم الكرام، وعن جيشنا اسمه الجيش العربي المصطفوي، وقواتنا المسلحة اسمها اسمه الجيش العربي المصطفوي، هذه كلها لها دلالات،
1: دلالات. يعني
0: وجزاك
1: فضيلة
0: الله خيرا.
1: الدكتور عطوفتك اسمح
0: تفضل
1: لي
0: سيدي.
1: أن نقول في هذا ختام الحلقة الخاصة من برنامج فتاوى التي عشنا فيها مع عطوفة الدكتور زيد الكيلاني المعاني العميقة للجلوس الملكي وذكر الثورة العربية ويوم الجيش، التأصيل التاريخي والقيمي والأبعاد الشرعية والتاريخية والقيمية والتي استذكرنا من خلالها واستحضرنا بكل فخر واعتزاز هذه المسيرة الوطنية والدينية والقيمية المضيئة التي فعلا كما تفضلتم دكتور قامت على الإيمان بالله والوفاء للرسالة والإخلاص للوطن والتفاف الأردني حول القيادة الهاشمية. هذه المناسبات تؤكد بأننا فعلا صف واحد، تركز على موضوع ترسيخ القيم فضيلة
0: نعم
1: الدكتور
0: نعم
1: وصيانة المنجزات
0: نعم
1: واستلهام
0: نعم
1: هذه الدروس من تاريخنا
0: نعم
1: يعني المشرق لتاريخ الأردن. نتقدم بالشكر الجزيل إلى
0: شكرا لكم سيدي،
1: ضيفنا الكريم عطوفة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء
0: حياكم
1: على
0: الله
1: ما
0: سيدي،
1: تفضلتم به
0: مرحبا،
1: وأثريتم يعني في هذه المناسبات
0: الله
1: الوطنية.
0: يبارك فيكم
1: كل عام وأنتم بخير،
0: وأنتم بألف خير،
1: وبارك الله في جهودكم ذات الإفتاء الأردنية العريقة التي هي يعني تعتبر منجز وطني، يعني تعبر عن يعني الضمير الديني والقيمي التي وتنشر رسالة الخير في
0: يا
1: الأردن
0: سيدي
1: دكتور.
0: نحن جنود في هذا
1: بارك
0: الوطن،
1: الله فيكم.
0: وكل منا على ثغرة هذه القيم المباركة المستلهمة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن جنود في
1: آمين
0: خدمتها
1: صحيح
0: لقوة أردننا ووحدة صفه. اللهم أدم على هذا البلد القوة والعزة
1: آمين يا رب
0: والتمكين،
1: العالمين
0: واهدي ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين سبل الرشاد،
1: آمين يا رب
0: أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، وولي عهده الأمين، وصلى الله على
1: اللهم صل
0: سيدنا
1: على سيدنا
0: محمد وعلى
1: محمد،
0: آله
1: اللهم
0: وأصحابه
1: ضع في
0: أجمعين.
1: أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها، واحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين، وارحم شهداء الوطن، وبارك في
0: آمين
1: جيشنا العربي وأجهزته الأمنية،
0: آمين
1: وابقي الأردن عزيزا قويا منيعا وواحة أمن واستقرار وخير. كل الشكر لفضيلة
0: مرحبا
1: الدكتور زيد
0: مرحبا
1: الكيلاني،
0: بكم سيدي،
1: أشكر زملائي سعد الدبوبي، مجد الزعبي، نداء الرمام من الإشراف العام، دكتور معك حياصات، هذه تحية من محدثكم.

0: زايد نواف الدويل، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام والأردن والوطن والقيادة والشعب بكل خير.
1: فتاوى على الهواء.

0: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
6: وين هالغيبة يا رجل؟
7: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
6: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
7: بس أنا ما معي كاش.
6: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
7: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
6: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان، بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: كل عظامي بتوجعني.
5: هاي وصفة طبية وسلامتك.
4: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
5: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
4: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
6: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
7: هاتف رقم 037-1010-25.
8: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء.

0: بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. نبقى الآن أيها الإخوة والأخوات مع برنامج المرأة والمجتمع، وتقدمه الدكتورة حسنة عنام به.
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في برنامج المرأة والمجتمع، والذي يبث عبر أثير إذاعة القرآن الكريم وقناة تدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. في حلقتنا لهذا اليوم نتناول موضوعا بالغ الأهمية يمس أبناءنا ومستقبلهم، ألا وهو تأثير الألعاب الإلكترونية عبر الإنترنت على سلوك الأطفال. وللحديث عن هذا الموضوع يسرنا ويشرفنا أن نرحب بضيفة حلقتنا لهذا اليوم الدكتورة رندا عمايري، أستاذ مشارك في عدد من الجامعات الأردنية. أهلا ومرحبا بكم دكتورة ضيفة على هذا البرنامج.
7: أهلا فيك وشكرا كثير لكم على حسن الاستضافة، على طرح موضوع بالغ الأهمية يختص بالأسرة وبالأطفال وبالمرأة تحديدا في هذا الوقت من الزمن.
6: حياكم الله.
7: الله يسلمك.
6: في ظل الانتشار الواسع للتكنولوجيا، اليوم أصبحت الألعاب الإلكترونية جزء أساسي في حياة يعني أبنائنا وكثير من الأطفال، لكن مع هذا الانتشار دائما تبرز العديد من التساؤلات التي تحتاج إلى وقفة جادة، وأيضا نطرحها خلال اليوم في هذا البرنامج الطيب. من هذه الأمور دكتورة، نريد أن تبين لنا الدكتورة رندا، ما هي أسباب انتشار الألعاب الإلكترونية بهذا الشكل الواسع بين الأطفال؟
7: نعم، حقيقة يعني دائما المشاهدين بيحكوا لي على احكوا لنا ما هي المحاور التي ستطرح في هذه الحلقة، عشان يعني نعرف هل نستمر فيها ولا لا. فحابة أنا أعطي بس مضمون كامل للمحاور بدنا نطرحها عشان نشد انتباه المشاهدين لنا.
6: جميل.
7: إن شاء الله بدنا نطرح اليوم موضوع شو أثر العنف على الألعاب الإلكترونية المتداولة بين أطفالنا حاليا، ما هي أهم الألعاب التي تم حظرها في الأردن ويمنع تداولها بين أطفالنا، وقد يكون إنه هي موجودة الآن بين أطفالكم وأنتم ما بتدروا كيف نفكوا التشفير عنها. أيضا سنطرح موضوع بالغ الأهمية، شو دور الأسرة، دورك أيتها الأم، دورنا إحنا كوزارات كمؤسسات مجتمع محلي ومدني أيضا في حد العنف من ألعابنا الإلكترونية ومنع انتشارها ومنع المشاكل التي تؤدي إلى تفاقمها في مجتمعنا، بالإضافة إلى إرشادات لمصممي هذه الألعاب أستاذة حسنة كيف لازم تتصمم وشو هي القيود اللي لازم نحطها عليهم. بالنسبة للسؤال الأول، تعرفي بعد انتشار جائحة كوفيد 19

0: فصارت هناك يعني ممنوع الأطفال أنه يطلعوا برا، ممنوع الاختلاط المجتمعي، صار هناك الحد الكثير من الأنشطة المجتمعية خارج البيت، وأصبح الدعوة إلى البيت موجودة هذا في 2020 لما صار منع التجول، صارت حتى الدراسة عن بعد. فوجد أطفالنا حالهم أنه هن بطلوا يقدروا يلعبوا برا بالشارع، يلعبوا بالأنشطة اللامنهجية الموجودة عندنا في مدارسنا، فانتشرت من هاي النقطة الألعاب الإلكترونية. جميل. الألعاب الإلكترونية صارت أيضا سهلة، يعني هي طريقة للترفيه لأطفالنا، بتمنع المشاكل نوعا ما في البيت لأنه بصيروا بيلتهوا في بعض الأمور اللي هن بيرغبوا فيها وبيحبوها. بسبب انتشار التليفونات، موجودة على أي تليفون وبأسعار يعني رخيصة جدا، وفي منها بيكون حتى أحيانا مجانا.
1: صحيح.
0: فهذا اللي خلى أنه ألعاب تنتشر بشكل واسع. تمام. بالإضافة لوجود كارت الشاشة، يعني هلأ أنا من تخصصي كمبيوتر، كروت الشاشة ساعدت جدا في انتقائية الألعاب ومدة لعبها والمحاكاة فيها، فأصبح الطالب أو الطفل أو اللي بيلعب على الألعاب الإلكترونية موجودة وكأنه موجود داخل اللعبة.
1: نعم.
0: فالانتشار والتفاعلية اللي موجودة في الألعاب هاي الإلكترونية موجودة، ليست في كل الألعاب الموجودة خارج نطاق الأشياء الإلكترونية. بالإضافة إلى التفاعل المجتمعي، يعني بتلاقي أنه في ناس كتير من دول متعددة بيلعبوا مع هذا الطفل داخل اللعبة، وهذا كمان أزدى إلى يعني نوع من الترفيه أضفت، ونوع من المحاكاة، ونوع من الإشي الغير معتادين عليه الأطفال، كما هو في الأشياء اللي بيلعبوا فيها بالشارع أو في المدرسة أو حتى في الجامعة. عندنا طلاب جامعة كتير بتسأليهم بقولك أنا من النوع اللي مدمن على الألعاب الإلكترونية.
1: جميل. يعني إذا هذا سبب الانتشار اللي أنت تحدثت فيه دكتورة، أكيد له راح يكون علاقة يعني ما بين الألعاب الإلكترونية والعنف، لأن في بعض الألعاب الإلكترونية فيها نوع من أنواع العنف، وبالتالي الطفل يصبح عنيف بسبب تأثر بهذه الألعاب. وهل يعني هذه الألعاب حقيقة يعني تعمل أو تساهم في تعزيز السلوك العدواني عند الأطفال؟
0: نعم. العزيزتي الغالية بتعرفي أنه معظم الألعاب الإلكترونية تحاكي العنف هاي للأسف.
1: نعم.
0: وهي يعني مشاهدة وإحصائية تم عملها أنه 69% من الألعاب اللي عندنا على العنف، وأكثر الألعاب رواجا وانتشارا وشراء هي التي تحاكي العنف. وقول لك الطفل إذا ما فيها أكشن، ما فيها إشي من العنف، ما فيها مراحل، أنا ما حشتريها. للأسف أزالت هاي الألعاب اللي هي مختلطة بالعنف الحاجز عند الطفل ما بينها وبين العدوان، فأصبح العدوان والعنف هو تطبيع لسلوك الطفل. هلأ مدام تطبع الطفل بسلوك العدوان، أصبح العدوان سلوك عادي بالنسبة له، ما في رهبة، ما في خوف من العدوان. كمان للأسف أنه كيف بده هاي الألعاب تطبع العدوان عند الطفل؟ في محاكاة، يعني الطفل نفسه عم بيجد حاله جوية اللعبة هو، وعم بينتقل من مرحلة لمرحلة. إذا بيستخدم أسلحة أكثر، بيستخدم قنابل أكثر، يعني أنت صار يبين لهم أنه الهيرو أو الإنسان القوي اللي بيربح جوائز أكثر هو اللي بيرمي قنابل أكثر عشان يطلع لمرحلة أعلى. فتدون في عقل الطفل السلوك العدواني، وأنا إذا ما بستخدم هاي الأسلحة وهاي النوع من العدوان أنا ما بنتقل للأفضل، وما بصير أنا البطل بنظرهم، إنه البطل هو اللي بيستخدم أكثر نوع من العدوان. بالإضافة كمان هاي الألعاب شو بتعمل فيها؟ إثارة عن طريق الأصوات، عن طريق كمان أنت بتحسي حالك عم تطلع وبتيجي على أزمان وعلى أماكن تاني أنت ما زرتيها، فخلى أكثر إثارة للأطفال وخاصة ناس من خارج وطنه الواحد. بتعرف كتير الأطفال يعني بيلاقوا عنا مشكلة إنه ما بيكون في ناس على ميزان على طبعه من الأطفال في المدرسة أو في الجامعة أو في الشارع، أما على الإنترنت لأنه أنت من كل العالم مفتوح عليك مليارات من الناس، فإلا ما يتواجد مع الطفل ناس يحاكي عقله أو يحاكي الريتم اللي هو بده إياه، فوجد أطفال، وجد أصدقاء آخرين معه في اللعبة يقدر أنه يلعب معهم. بالإضافة كمان التقليد الأعمى والمحاكاة اللي أثرت هاي الألعاب عندنا مع العنف. بقول لك الطفل، إحصائية تم دراستها بجامعة هارفارد، بقول لك الطفل بعد ما يخلص اللعبة قاعد عم بيطبق الأشياء اللي بشوفها في اللعبة على أرض الواقع، وهاي من أكبر المشاكل اللي هلأ رح نحكي عنها، كيف الآباء شو عم بيواجهوا من مشاكل الألعاب الغير تقليدية والإلكترونية على أطفالهم.
1: جميل. إذن يعني توضيح من الدكتورة أيضا كيف ممكن هذه الألعاب الإلكترونية أن تؤثر على التطور المعرفي للأطفال، لأنه كل وقت رح يكون مع الألعاب، بالتالي هو يعني أهمل الجانب مهم حياته اللي هو التثقيف والتطوير إلى آخره.
0: نعم.
1: وهل تدعم قدراتهم أم تعيق نموهم؟
0: هلأ صحيح إحنا ما بدي أنا أسلط الضوء فقط على الجانب السلبي للألعاب، في بعض الألعاب عندنا في عندها جوانب إيجابية.
1: نعم.
0: في جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي في بعض الألعاب تحاكي المحاكاة.

0: وتحاكي العقل وتؤدي إلى تطوير المرونة وتطوير الذكاء. يعني شوفي هاي بعض الألعاب زي الشطرنج فيها نوع من الذكاء.
1: جميل.
0: في بعض الألعاب كمان في حل المشكلات. يعني أنت عندك مشكلة معينة في بعض التوبكس أنه أنت تنتقلي لمرحلة أكثر إذا أنت حليتي هاي المشكلة. فبتعلم الطفل كيفية حل المشكلات، كيفية القيادة، بالإضافة للتفكير النقدي. إحنا التفكير النقدي الإيجابي بصراحة بحاجة إله. فبقول لك الطفل هذا ما بيعلمونا إياه بالمدرسة ولا بالجامعة، بنلاقيه في اللعبة. فهذا النوع من الألعاب جميل جدا. أما الألعاب المبنية على العنف، إحنا هذه اللي ما بتعمل على التطوير المعرفي للطفل للأسف، بالعكس هاي بترجع الطفل إحنا عندنا سنوات كثيرة. ليه؟ لأنه قد تؤثر عنده على التحصيل الدراسي.
1: نعم.
0: يعني أنت قاعد عم بتأدي يا طفلي ساعات كثيرة، يعني في منهم بتقول لي الأم والله بيأدي أكثر من 6-7 ساعات بس هو على الشاشة
1: ودراسته ساعة،
0: وباجي بقول له تعال أدرس يا ريت ساعة بيقعد. بتقول لي بقعد بركض وراه من غرفة لغرفة مشان يقعد هالساعة، وبصير أقول له إذا أنت درست برجعك على اللعبة. يعني حتى إنه الجائزة صارت عندنا في الأسرة إنه أنا بعطيك هاللعبة بتقعد عليها إذا أنت درست.
1: صحيح.
0: فعم بيتأخر عندهم التحصيل الدراسي الكبار والصغار.
1: نعم.
0: حتى اللي في الجامعات، حتى اللي في المدارس، وحتى أكبر من الجامعة عم بيتخرجوا لسه عم يلحق اللعبة. يعني
1: صحيح.
0: شوفي قديش شدت انتباهه، شوفي قديش العنف أصبح عنده مستساغ وأصبح هو البطل، بيلاقي حاله بطل فقط في اللعبة. عندنا أيضا من المشاكل الأمور الثانية إنه الطفل صار فصلت الطفل عن الواقع بالحياة. يعني صار يلاقي هو وين بحقق طموحه وإنه بطل في اللعبة. عم بيطلع برا عم بيلاقي التنمر ممكن في المدرسة، عم بيلاقي تنمر وما في علاقات جيدة ممكن في الجامعة أو خارج بعد الجامعة ما يخلص في منهم. فبقول لك أنا وجدت نفسي في اللعبة ما وجدته في واقع الحياة. ففصلته صار إنه عنا الشباب الحالم. إحنا هلا ما بتيجي تحكي لأي حدا متخرج شو حلمك تكون، بحكي لك أشياء غير واقعية. بده يصير مدير، بده يصير قائد فضاء وهو لساته ما اشتغل نهائيا بحياته. من وين هذا أخذوه؟ من الألعاب. شوف شو زرعت عنا الألعاب.
1: تمام.
0: أمور خارجي عن الواقع نهائيا. أيضا هناك من الآثار السلبية الانتباه والتركيز. كثير من الأمهات بتقول لك أنا ابني لما بحكي معه ما عم بيقوم بالمهام اللي مطلوبة منه العادية حتى. ففقدت عنده التركيز والانتباه للأمور الحياتية،
1: صار مشتت.
0: صار مشتت. فهذا صح. يؤدي ويؤثر جدا سلبا على كل شيء في مفاصل حياته. طبعا يعني إحنا في دور للأسرة، في دور كمان للبلد.
1: نعم.
0: عندنا شعران رح نحكي عنه.
1: تمام. بدنا نحكي أيضا دكتورة كيف هذا المحتوى، أحيانا هاي الألعاب تقدم.
0: نعم.
1: محتوى عنيف وبالتالي تساهم في تكريس العنف ضد.
0: نعم.
1: الأطفال. نتحدث عن هذا الجانب.
0: نعم. زي ما حكينا أنه أنت شوفي ابني ما بيقضي ساعة ولا ساعتين ولا ثلاثة، معظم وقته بيقضيها وراء العنف. فصار العنف مو ساعة ولا ساعتين ولا أيام ولا أشهر، فأصبح العنف تطبيع سلوك لدى الطالب.
1: نعم.
0: تم إزالة الحاجز ما بين العدوان والطفل بالنسبة للعنف. يعني بطل هناك حاجز يقول والله هذا العنف لا ابعد عنه، صار العنف هو المألوف.
1: نعم.
0: ليه؟ لأنه عم بيقضي معظم وقته في العنف. فصار حتى العواطف له ليست جياشة، صار إنسان بتقولي أحيانا خالي من العواطف. يعني شماله ابني أحيانا أو حد من الأبناء بتعرفي أنه هذا مدمن على الألعاب. فمن إحدى المشاكل الكبيرة اللي منواجهها هو الإدمان للإدمان الإلكتروني. أنه الطفل إذا أنت أبعدتي عنه التليفون صغير كان ولا كبير أو اللابتوب أو اللعبة، تصير بتحسي أنه في عالم آخر، أو صار هو عصبي، صار عنده مشاكل، أو صار بده يخلص الإشي اللي أنت عطيتيه مشان يرجع للعبة مرة تانية. فالسلوك العدواني من أكثر الأمور اللي ممكن يلاحظوها الآباء على أولادهم. أيضا هناك في عنا العزلة الاجتماعية. أصبح الطفل بيقول لك أنا إلي أصدقائي وإلي ناسي مع الألعاب، فما بدي أطلع معكم مثلا حتى
1: على عند
0: أقاربه على أي مشوار. تعال نطلع رحلة، بطلوا يطلعوا معنا رحل. صار يقعد في، خاصة إذا كانت المشكلة عنا الألعاب موجودة داخل الغرفة. في عنا الأضرار الجسدية لازم إني أحكيها. لا هو قاعد بتلاقي في بعض الأطفال بكيت هالشبس بجنبه، هالتسالي بجنبه، هو بيلعب وما بيدر عن حاله خلص بكيت ولا بكيتين، فصار عنده السمنة. والسمنة من أكثر الأخطار اللي إحنا منعاني فيها ترى في الأردن، ونسبة السمنة عنا عالية جدا خاصة عند الأطفال. هاي بتعمل عنا مشاكل، مشاكل سكري، مشاكل ضغط، مشاكل لساته طفل صغير.
1: صحيح.
0: فندير بالنا لهذا المشكلة. عنا مشاكل في النظر، بتلاقيهم بحطوا نظارات وهن من عمر صغيرة. يعني شوفي إحنا قديش عدنا، يعني ما كان لأنه الإنترنت الحمد لله ولا الكمبيوتر من إحنا صغار على كبر، بس هم زي ما تقولي هالطفل تلاقيه 5 سنين بيشتغلك على التليفون بطريقة والله الفنان فينا ما بيشتغل عليها بهاي الطريقة. وهذا غلط، هذا غلط، إنه هذا قديش بيقضي وقت لصار هالاحترافية هاي اللي عنده على التليفون.
1: صحيح.
0: الاحترافية السلبية وليس الاحترافية الإيجابية اللي إحنا بننادي فيها. كمان صار اضطرابات في النوم. بقول لك الطفل أنا بحلم باللعبة داخل وأنا نايم، فصارت أشغلت حياته في النهار وفي الليل. إن

0: آثار دراسية وعقلية، تراجع التحصيل الدراسي وتشتت الانتباه زي ما احنا حكينا. هلا احنا كمان يعني بنحكي انه صح موجودة هاي المشاكل كلياتها، لكن حقيقة بدنا نعطي الدور الكبير ونشكر المؤسسات والوزارات ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني اللي عم تلقي الضوء على هاي المشاكل. يعني انا بتذكر في اليوم العالمي للمرأة استاذة حسنة، الله يجزيهم الخير، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في الدور الكبير اللي قاموا فيه في التثقيف والتوعية للحد من تداول الألعاب الإلكترونية بمختلف أنواعها. يعني أنا من الناس اللي كنت في أحد المساجد أعطيت محاضرات فيها مع تعاون مع مؤسسة نهر الأردن، أيضا مشكورين في هذا الجانب،
1: ما شاء الله.
0: في المساجد، في الجمعيات، في كل مكان ألقت الضوء وصبت هذا الضوء للتركيز عليه للتثقيف والتوعية وزارة الأوقاف.
1: جميل.
0: أيضا كمان دور الأمن العام والبحث الجنائي دائما في مقتطفات وفيديوهات صغيرة يسلط الضوء على أبنائنا، ديروا بال كل يوم طلعت مثلا لعبة خطيرة، إنه إحنا ننبه أولادنا فيها، ممكن هي تؤدي إلى الانتحار إذا الطفل صار فيها في مراحل متقدمة. بالإضافة إلى وزارة الاقتصاد الرقمي سلطت الضوء ايضا بمسجات SMS لنا على التليفونات، انه قضاء طفلك اكثر مثلا من ساعتين في اليوم على الالعاب الالكترونيه قد يسيء له في الانتباه في التركيز، وعم تحكي عن المخاطر باسلوب جميل جدا. فهي التوعيه اللي موجوده بالمؤسسات بالوزارات، احنا من منبرنا هون في قناه ادعو بنشكرهم كل الشكر كل التقدير على الجهود اللي بيقوموا فيها. هلا صارنا نوقف على دور الاسره، انت يا اسره لك الدور ايضا. وليس فقط المؤسسات،
1: يعني كما اكدتم يعني دور الاسره مهم في المراقبه والتوجيه ايضا، يعني ومتابعه الاطفال، عدد الساعات اللي بيستخدموها، يعني الطريقه اللي بيتعاملوا فيها خلال استخدام الالعاب. يعني انا اليوم يعني ابني بيكون جالس على اللعبه الالكترونيه، بعد يومين بلاقيهوش ممكن يعني القى بنفسه او يعني اقدم على الانتحار. طب كيف ممكن الربط بين الامرين هذول دكتوره؟
0: هذه احنا عشان هيك حلقتنا اليوم، يعني ما انت قلتي لي عن الاهميه البالغة لبعض الأطفال، بتلاقيهم أذكياء وتحصيلهم العلمي كمان ممتاز، وما بتلاقي تاني يوم إلا سمعتي في حالة انتحار.
1: صح.
0: أو سمعتي إنه الطفل ممكن دخل لمصحة نفسية. ترى هاي الألعاب إذا ما كانت مصحة نفسية بكون انتحار، خاصة الألعاب اللي إحنا رح نشير إلها الآن اللي لازم إنها تمتنع في كل بيت وما يتم تداولها، أو ممكن تؤدي فيه زي ما حكينا إلى الأضرار الأخرى، إما جسمية أو عقلية أو علاقات اجتماعية أو عاطفية، لازم تؤدي إلى شيء سلبي إذا زادت عن الحد المعين. فدور الأسرة أنا كأم كأب، يعني أنا ما جبت أطفالي بس وأتركهم لحالهم، لازم أشوف شو على إيش بيطلعوا، بلاش يكونوا بيعانوا من بعض أنواع التنمر على الألعاب الإلكترونية واستدراجهم لأمور رح تؤدي فيهم إلى لا سمح الله إني أنا أفقد ابني. فإحنا عشان ما توصلي لهي المرحلة كانت حلقتنا اليوم. فيا أم يا أب، أنتوا على الأقل لو تقضوا هالوقت اللي ما عم تقضوا مع أبنائكم داخل اللعبة، العبوا معهم كتير، في بعض الألعاب بدها تنين لاعبين أو ثلاثة، ممكن هذا هو الوقت اللي بتقضي معه وتستمتعوا فيه مع بعضكم البعض. طبعا هذا شو بيؤدي إلى أنه أنت دائما كأنك بتحكي للطفل بطريقة غير مباشرة، أنا مراقبك، أنا بعرف شو عم بيصير معك، حتى الناس التانيين اللي عم يحكوا معه بيخليهم ما يتنمروا على ابنك، ما يشوفوه أنه هو ضعيف، ما في حدا حواليه مراقبه، ما في حدا دائما أنه أنا راصد الأشياء اللي بيعملها. فعلى الأم والأب مراعاة أربع أمور هامة جدا في الألعاب الإلكترونية، وهي تحديد أوقات اللعب. أنا مش في لما أن تنام الأم والأب مثلا بالليل ألاقي ابني ولا هو قايم وفاتح اللعبة، أنت لازم يكون عندك كنترول على الإنترنت، عندك تعمل له مثلا أنا بسكر لحاله تلقائي من ساعة لساعة معينة وبيفتح بساعات محددة، هاي مهمة جدا. تنين مراقبة محتوى اللعبة، أحيانا في خارجها اللعبة من محتواها بتلاقيه لطيف بريء، لكن لما يدخل مراحل معينة والله فيها إساءة جدا، في بعض الألعاب إساءة لديننا، إساءة لقرآننا، في محطوط كمان صورة الكعبة بطريقة بعض الأمور تم حظرها من عنا، فيازم أنتبه لبعدين إنه شو داخل اللعبة. أنت كأم وأب معلش امسك لك إياها شي ساعة زمان تعرف المراحل المتقدمة لوين رح تودي لابنك. ثلاثة أشجع الأنشطة، ما لازم يكون بديل، قلت له ما في لعب إلا اليوم مثلا ثلاث أيام بالأسبوع، طب باقي الأيام شو إله؟ أوديه على نادي رياضة، أخليه يندمج مثلا بكرة القدم، لبناتي أنا أطلعهم معي لما بطلع الزيارة، أعمل رحلات، يكون إشي بديل، أنشطة لا منهجية في الجامعات، في المدارس، حتى للي بيتخرجوا، بقول لك أنا كثير ناس متخرجين، بقول لك ما بقدر أبتعد عن اللعبة، اطلع أنت ومرتك ولادك رحلة، ففي أشياء بديلة لازم تكون عن الألعاب اللي هي 24 ساعة. أيضا أهم نقطة إنك تخلي اللعبة خارج غرفة النوم، إذا كانت داخل غرفة النوم بتنام الأم والأب تلاقي الولد قام وصار يلعب، وهي من المخاطر الكبيرة جدا واللي بيواجهها الأم والأب. نعم.
1: جميل. أيضا موضوع أن اليوم يعني موضوع اللي طرقنا له

0: الألعاب اللي تحدثت عنها يحذر منها يعني الأمن العام، وهي تعد من الألعاب بالغة الخطورة ويحظر تداولها يعني بين أطفال. نتحدث عن هذه الألعاب.
1: نعم. هلا شو توجد 7 ألعاب محظورة؟
0: نعم.
1: يعني حتى عندنا في الوطن العربي لخطورتها، خطورتها بالنسبة لأدت إلى حياة كثير من أطفالنا إلى الانتحار. طبعا الطفل إحنا تحديده هو اللي بيكون من عمر سنة لغاية حتى هلا مددوها لل30، كانت زمان لل18، لا كله هذا حتى لل30 احيانا بيضل بيراهق، زادوا من كثر الالعاب المنتشره، ما هي من كثر انتشارها واحيانا قاعده عم تاخذ عقلهم، يعني بتلاقيه هو بيلعب ومندمج وصار عنده عدواني ومش شاعر بحاله، فاعتبروها مددوها العلماء تبعون العلماء الالكترونيين لغايه عمر السن ال30.
0: نعم.
1: فالالعاب المحظوره والخطيره جدا قد تؤدي بحياه ابنك او توديه على المصحه النفسيه او تؤدي الى وجود من المشاكل اللي احنا حكيناها والاضرار. مثلا لعبة الحوت الأزرق تستمر 50 يوم مع جولات فيها رعب شديد محظورة. لعبة جنية النار بيلعبوا فيها الأطفال بالمواقد الطبخ في المطبخ، كتير سمعنا عن حالات النار اللي بتصير من وراء إنه عم بيقلدوا لعبة جنية النار وهي منتشرة. لعبة تحدي شارلي إلها هاي علاقات بحالات الانتحار، للي بيشوف هاي اللعبة ترى من برا جدا جميلة، وأول مرحلة بتقولي شو عم بتثقف ابني ولا خلته يحكي، خلته له شخصية، لكن المرحلة الثانية والثالثة بتخليه تستدرجه ليقوم بحالة انتحار أو إغماء لدى الشباب. دوكي دوكي حذرت منها مديرية الأمن العام بشكل كبير لأنها تؤدي إلى مشاكل نفسية خطيرة. لعبة مريم تثير الشك والريبة في معلومات شخصية تستدرجها عن الطفل، عن الأم، عن الأب، وعن كل واحد موجود بقولك في البيت مع التصوير.
0: اختراق.
1: لا، وبتخليه الطفل يصور كل حدا في البيت، بتصير حتى تبتز الأهالي. هاي لعبة مريم. روبليكس تهديد مباشر بقولك لسلامة الأطفال والمراهقين والكبار بشكل عام، قد ما فيها استدراج. في لعبة البوكيمون هي في بتعمل حوادث خطيرة بالشارع لأنه بتحاكي الأطفال اللي بيحبوا السيارات خاصة، فبقولك بتصير معظم حالات المشاكل في السير بسبب لعبة البوكيمون.
0: جميل هذا التوضيح دكتورة.
1: نعم.
0: بالمقابل يعني هذه الألعاب اللي ذكرتموها يعني هي ألعاب خطيرة وهشكل يعني خطر على المجتمع وعلى الأطفال، لكن بالمقابل هناك دائما التوجيه، هناك الإرشادات وكل نصح. توجيه ختامي من الدكتورة رندا بهذا الموضوع.
1: صراحة أنا يعني حابة كتير أني أنا أعطي رسالة مهمة لمصممي هاي الألعاب.
0: نعم.
1: يعني لازم يكون هناك قيود، لازم يكون هناك حدود ومعايير معينة للألعاب المنتشرة، ما بديها تكون تجارية. هلأ بهمه للي بيعمل اللعبة بقولك أنا بربح فيها قديش، 2 مليون 3 مليون، بس ما بيهمه العائد النفسي. صح. العائد التطوري المعرفي لدى أبنائنا، إحنا هو بهمه بزنس، لكن أنا لازم أنه كمان تنحط هناك معايير معينة زي ما حطينا معايير لكل وزارة من الوزارات أو كل عمل إلنا في الدولة واستراتيجيات، لما ينحط لها معايير معينة. فأنا بقول لازم هاي الألعاب تكون ضمن قيود الفئة العمرية، يعني يحطوا على هاي اللعبة مثلا تصلح من عمر كذا لعمر كذا ممكن جميل. استخدامها أو يمنع لل 18 سنة فوق استخدامها مثلا.
0: نعم.
1: أو تحت 18 سنة ممنوع استخدامها. هاي مهمة جدا إنه مراعاة الفئة العمرية المستهدفة وطبيعة ومحتوى اللعبة. اللعبة عن إيش بتحاكي؟ هل هي خارج عاداتنا وتقاليدنا؟ والله في ألعاب أنا لما شفتها خارج العادات والتقاليد والدين كمان، فهاي لازم تحضر، مشان هيك تم حظر هاي الألعاب.
0: نعم.
1: تنين التركيز على الأهداف الإيجابية، قلنا في بعض الألعاب بتنمي التفكير الناقد، بتنمي حل المشكلات، المرونة، الذكاء، ليه ما يكون فيها جزء في هدف إيجابي باللعبة. ثالثا فيها التحدي، يكون فيها مراحل متقدمة لكن المرحلة ما تخلي الطفل أنه يكون بطل إذا استخدم أشياء العنف.
0: نعم.
1: ما بدي العنف يصبح تطبيع سلوك لدى الطفل، أنا ما بدي أزيل الحاجز تبع العدوان عند الطفل، هذا غلط. لازم الطفل في بعض المرات يعرف أنه أنا أنت صرت في حاجز لازم تبتعد عنه، مش مألوف إله، وهذا إحنا المنادي فيه في حلقتنا اليوم. تمام. أنه يكون داخل اللعبة إشي متعدد الحواس، يعني بتحاكي الذكاء العاطفي، البصري، السمعي، في ناس كمان بعض ذكائهم موسيقي، فأنا لازم تكون متعددة الحواس لذوي تعددي الناس الاحتياجات الخاصة أيضا. بقول لك إحنا ما عندنا ألعاب بنقدر نقوم فيها، فلازم تكون تراعي هاي.
0: نعم.
1: الأمور كامل.
0: جميل.
1: في عندي لازم يكون هناك محطة مراقبة للأم والأب.
0: نعم.
1: يقدروا يعملوا فيها كنترول لهي اللعبة عندهم على تليفونهم، مش
0: جميل.
1: بأي وقت هي متاحة، يعني اللي احنا بنسميها أدوات الرقابة الأبوية.
0: جميل.
1: وميزات الأمان.
0: تمام.
1: هلا يعني في الختام، يعني ما بدي اقول انه يعني هاي الالعاب

0: لازم نمنعها، لا خلص صارت واقع حال عندنا في بيتنا، في كل واحد عندنا تقريبا عنده أطفال في بيته في ألعاب.
1: لكن مطلوب الحذر والتوعية
0: والتوعية للأم والأب والمراقبة والمتابعة الحثيثة. الدور الكبير على مؤسسات المجتمع المحلي والمدني، وزاراتنا مشكورين أنه دائما دائما التثقيف التوعية بالنسبة للمستجدات اللي بتطلع عندنا من الألعاب الشريرة، الألعاب اللي فيها عنف، الألعاب اللي فيها العدوان، حتى يتم حظرها وإزالتها من عندنا ببلدنا. يعني هذا التوجيه، يعني انا بحب كمان دائما في خطب الجمعه، يعني انا بتذكر مره من اولادي بقول لي والله اجينا من الخطبه بدناش هاي اللعبه نلعب فيها، فجميل لانه حلو. انه في خطب الجمعه انها يتم الاشاره تسليط الضوء على هذا الموضوع الهام جدا.
1: جميل جدا. يعني احنا اليوم في ختام حلقتنا يعني بناكد بنضيف كلامنا لكلام الدكتوره ايضا، انه الالعاب الالكترونيه ليست خطر هي اصلا بحد ذاتها، وانما تحتاج الى وعي في الاستخدام ورقابه حكيمه من الاسره، وايضا توجيه مسؤول يحقق التوازن ما بين الترفيه وما بين الفائدة، لأنه اليوم إحنا بهمنا حماية أبنائنا من الآثار السلبية، وأيضا توجيههم دائما بالنصح والإرشاد لما هو فيه خير لمستقبلهم وأيضا سلامتهم. نشكر حضورك دكتورة معنا اليوم.
0: الله يخليك، شاكرة جدا لكم.
1: حياكم الله.
0: شاكرة للعاملين والقائمين على هذه الحلقة الرائعة، ونتمنى نشوفكم في حلقات مثرية جميلة رائعة متميزة للأسرة مثل هذه الحلقة.
1: بكرة.
0: الله يبارك. الله يخليك. الله يسلمك.
1: بهذا متابعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نشكر فريق العمل الذي رافقنا، وإلى لقاء قريب يتجدد معكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى برنامج المرأة والمجتمع، وقدمته الدكتورة حسناء عنان به. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما

يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة

فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج فقل

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقول

قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون؟ قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق؟

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 88 3

0: 9444 تقبل الله منكم.
1: في زمن أصبح فيه التميز ضرورة، تأتي مدارس الهدي المحمدي لتصنع الفرق. بيئة تعليمية آمنة ومبدعة تجمع بين التعليم المتقن والابتكار والبرامج الإثرائية، بإشراف كادر تربوي متميز وتجهيزات تعليمية متطورة، إنجازات مشرفة وجوائز محلية ودولية ومراتب متقدمة على مستوى المملكة في الثانوية العامة، خصومات تشجيعية، منح مجزية للمتفوقين وحفاظ القرآن الكريم. مدارس الهدي المحمدي، طريق أبنائكم نحو الريادة والتميز. 079-13-69-192.
2: أجد طقم الكنب ولا أنجده؟
3: شوفي ماجد،
2: بدي زيبرا ورولز وبرادق ماش.
3: شوفي ماجد،
2: وبدي شراشف وكفرات وكمان ورق جدران، بس المشكلة بذوقي صعب.
3: شوفي ماجد.
2: يوه ماجد ماجد ماجد، مين ماجد؟
3: ماجد يوسف للأقمشة، أحدث موديلات أقمشة الكنب والبرادي والديكور للعام 2026. 079-55-46-043. ماجد بمليون خيار.
4: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيهي، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
5: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلا أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.

0: نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037 1010 25.
6: كيف

0: بيت لو مشينا للمطبخ عغدل التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثروي كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
3: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
7: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: بالهناء والشفاء يا سمية.
1: شكرا يا أخي، تفضل.
0: شكرا شكرا، ولكن كأني سمعتك تقولين أنك بدأت منذ أسبوع نظاما غذائيا قاسيا بغية تخفيف وزنك.
1: هذا صحيح.
0: وماذا يفعل صحن الحلويات هذا الذي بين يديك إذن؟
1: بصراحة لا أعلم، لقد قاومته كثيرا ولكن استسلمت أخيرا.
0: سمية، أين إرادتك القوية يا أختي؟ أين عزيمتك؟
1: تلاشت أمام إغراء الحلوى.
0: كنت أظنك أقوى من ذلك.
1: سامر، لا تؤنبني أرجوك، فضميري يعذبني بما فيه الكفاية.
0: أنا لا أبتغي سوى مصلحتك يا أختي، صحتك تهمني، أو تشكين في ذلك؟
1: لا أبدا، ولكن ضعفي أمام الحلويات يزعجني ولا أقوى على محاربته.
0: إذن لا بد من أن نبدأ حديثنا عن الإرادة. ما رأيك؟
1: بكل سرور، إذا كان سيزيد من قوتي وإصراري على مقاومة الحلويات.
0: سنرى.

0: جاء أبو طالب إلى ابن أخيه محمد صلى الله عليه وسلم يشكو إليه معاتبة قريش له بسبب هذا الدين الجديد الذي يدعو إليه ابن أخيه، وقدم إليه عروضا كثيرة ألقتها قريش إلى النبي عسى أن يترك هذه الدعوة. فماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم يا سمية؟
1: قال صلى الله عليه وسلم لعمه في ثبات وعزيمة: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته.
0: سبحان الله، إنها الإرادة في الحق لا تلين ولا تستكين.
1: وكان صلى الله عليه وسلم خبيرا بالرجال، يبحث عن أصحاب القدرات الفذة فيعدهم للمهام الكبرى. انظر إلى هذه الواقعة التي يحكيها الصحابي الجليل زيد بن ثابت، وهو من كتاب الوحي المتميزين. يقول: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم له كتاب يهود، أي لغة يهود. قال زيد: فما مر بي نصف شهر حتى تعلمته له، فلما تعلمته كان إذا كتب إلى يهود كتبت له، وإذا كتبوا إليه قرأت له كتابهم.
0: في نصف شهر يتعلم لغة قوم قراءة وكتابة؟ أي إرادة وأي قوة وأي إصرار هذا الذي يحرك همة زيد؟
1: نعم، إنه صلى الله عليه وسلم مربي الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله.
0: وتطالعنا الإرادة القوية أيضا في قول الله تعالى في سورة النازعات: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن كانت له قدرة وقوة في أن يقف أمام أهواء نفسه ورغباتها يأخذ بناصيتها إلى ربها بلا تبديل أو تغيير، فقد حقق لها انتصارا كبيرا وسموا رفيعا في معارج القبول.
1: ما أجمل هذا الكلام.
0: ولا ننسى يا سمية بلال بن رباح رضي الله عنه حين كان أمية بن خلف يسومه سوء العذاب، فيخرجه في حر الظهيرة ويلقي بالصخرة الملتهبة على صدره ليشرك بالله تعالى،
1: فتنتصر إرادته التي لا تلين للحق ويقول في ثبات: أحد أحد.
0: وهذا خبيب بن عدي رضي الله تعالى عنه يأسره أهل مكة ويصلبونه ويعذبونه، فيقول لهم: إن رأيتم أن تدعوني حتى أركع ركعتين فافعلوا. قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما، ثم أقبل على القوم فقال: أما والله لولا أن تظن أني إنما

0: طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. ثم استشهد رضي الله تعالى عنه.
1: إرادة مطلبها السعادة، فالصحابة الكرام عرفوا وتيقنوا أن سعادة الآخرة في الإيمان، فكانت إرادتهم في سبيل الوصول إليها لا تستكين.
0: أصبت يا سمية، فكيف بنا وقد عجزنا عن مقاومة أنفسنا وأهوائها فقط؟
1: مع الأسف يا سامر، مع الأسف.

0: الإرادة في العبادة، ما بالكم نسيتموها يا إخوتي؟
1: لم ننسها أبدا يا ماجد، ولكننا انتظرنا انضمامك إلينا لنكمل حديثنا.
2: فالإرادة في العبادة أساس في حديثنا عن الإرادة. وهل يمكن التقوي على العبادة بغير إرادة؟
0: هذا ما قصدته فعلا. فصلاة الليل مثلا لا يمكن أن تصبح لنا عادة بدون إرادة،
1: وكذلك صيام شهر رمضان والنوافل
2: والزكاة والصدقات وأداء مناسك الحج بلا رفث ولا فسوق.
0: سبحان الله، لو لم تكن الإرادة موجودة فينا لما حثنا ربنا تبارك وتعالى على أداء هذه العبادات.
1: هي موجودة فعلا يا ماجد، ولكننا لا نهتم بها، فلا نرعاها ولا نظهرها ولا نقويها،
2: بل نستسلم للوهن والضعف ثم نقول لا أقدر لا أستطيع،
0: فنبعد عن أنفسنا بابا من أبواب السعادة. لأن المسلم القوي بإرادته في الخير أسعد من الضعيف المتخاذل.
1: صحيح، ونحن للأسف نترك العادات السيئة تستفحل في أفعالنا، ثم لا نجد في أنفسنا من قوة الإرادة ما يحاربها،
2: كالتدخين مثلا يا سامر، أليس كذلك؟
1: نعم نعم يا سمية، وغيرها من العادات السيئة وهي كثيرة.
0: لن يترك أحد إرادته تضعف وتنهزم إلا هاجمته هذه العادات وتغلبت عليه.
2: صحيح، ولو أننا تأملنا في سير الصحابة الكرام لتعلمنا منهم كيف تكون الإرادة في محاربة العادات القبيحة الضارة.
1: كانوا يئدون البنات خوفا من الفقر،
0: وكانوا يتطيرون ويتفاءلون بحسب وجهة الطير،
1: وكانوا يستقسمون بالأزلام، أي يتخذون قراراتهم بناء على ما هو مكتوب على السهم الذي يختارونه،
2: وكانوا يتعاملون بالربا، وكانوا يأتون الزنا،
1: وكان القوي منهم يأكل الضعيف،
2: وكانوا يسيئون الجوار ويشربون الخمر.
0: وعندما سطع نور الإسلام في قلوبهم وعقولهم تبدلت تلك العادات وتغيرت،
2: وأصبحت موافقة للشرع الحنيف ومنسجمة مع الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها.
1: وكل ذلك يا سمية بالإرادة والعزيمة النابعة من الاقتناع بأن الخير كل الخير هو في التغيير للأفضل.
2: وكانت إرادتهم في مواجهة الشر قوية أيضا.
0: طبعا طبعا، وفي تأكيد ذلك قصص لا تنتهي،
1: ومنها على سبيل المثال يا ماجد إرادة ياسر وسمية والدي الصحابي عمار بن ياسر اللذين قتلهما كفار مكة شر قتلة على مرأى من ابنهما، فواجها الموت بإرادة حديدية لا تنكسر، وكانا أول شهيدين في الإسلام.
2: وبشرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة.
0: وأذكر كذلك إرادة الصحابي الجليل خباب بن الأرد الذي واجه الكي بالنار حين كانت مولاته أم أنمار تضع السيف المتوقد نارا على ظهره ليرجع عن دينه فيصبر ويتحمل في سبيل الله.
2: أيعقل أن يتحمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كل صنوف العذاب في سبيل الله ولا نقوى نحن على تحمل البعد عن شهواتنا؟
1: بل وكان في تحملهم هذا وصبرهم سعادة لهم، وأي سعادة! إنها الإرادة يا سمية، الإرادة.
0: الإرادة سلاح يسكن في داخلنا نحارب به ما يؤذينا وما يضرنا، فلنتسلح به لنحيا بسعادة.

الإرادة والاستكانة عدوان يسكنان داخل كل منا، يتنازعان، يتحاربان كل يوم كل دقيقة. فإلى أي جبهة تميل أيها المسلم؟ إذا كانت بغيتك خيرك في الدنيا والآخرة،

برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: شعث المحاسن والخدود الشيخ والعبد الأقل
1: الشيخ والعبد الأقل
0: بالكره منها أخرجوا وباللفائف أدرجوا ومن المواطن أزعجوا.

0: الحمل
1: وينكدر فيه الحمل.
0: يوم كثير الزلزلة فيه العشار معطلة والأرض فيه مبدلة والهواء

0: الحور والنور.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: تقبل الله منكم جميعا.
1: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: وين هالغيب يا رجل؟
3: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
2: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
3: بس أنا ما معي كاش
2: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس

0: السعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
1: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
0: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
2: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
7: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
8: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
9: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
10: كل عظامي بتوجعني.
11: هاي وصفة طبية وسلامتك.
10: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
11: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
10: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
9: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
12: هاتف رقم 037-1010-25.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل.

0: تفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس انا دائما بشوفك بتيجي وبتاكل في مطعم الليث.
0: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
0: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
0: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
2: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
3: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاعل علي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام، وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما تعلمنا، وزدنا فيك من كرمك علما يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، رب افتح بالحق وأنت خير الفاتحين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حياكم الله وبياكم مسدد على طريق الخير والحق، خطانا وخطاكم. آمين آمين آمين. انتهى بنا الكلام في المرة الماضية عند نهاية الكلام على النوع الأول من أنواع عقد البيع، ولازلنا في أحكام المعاملات في الفقه الإسلامي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وسنشير يعني إن شاء الله تعالى إلى يعني بعض المذاهب الأخرى التي يعني يكون لها قول ومذهب في مثل بعض القضايا التي سنمر عليها إن شاء الله تعالى. وقد ذكرنا في المرة الماضية الكلام على بيع المعاطاة، وذكرنا فيه قول الحنفية والمالكية وقول بعض الشافعية عند الحاجة لذلك إن شاء الله تعالى. الآن الثاني، قال الشيخ: والثاني من الأشياء، طبيعي الكلام هنا الأول والثاني هو ينبني على أنه هل المبيع سلعة موجودة، موجودة مشاهدة يعني مرئية أمام عند العقد يعني، ولا هي مش موجودة. تمام، واليوم عندنا العقود كثير، عقود التوريد كذا، أحيانا تكون السلعة مش موجودة، مثلا بيكون لها نموذج مثلا يعني. تمام، والفقهاء تكلموا عن هذا، لكن كلام الشيخ هنا أنه عندنا أيضا نوع ثاني، وهو بيع، النوع الثاني من الأشياء، بيع شيء موصوف في الذمة. تمام، قال: ويسمى هذا بالسلم. قال: فجائز إذا وجدت فيه الصفة على ما وصف به، على ما وصف به يعني من صفات السلم التي ستأتي إن شاء الله. سيأتي معنا عقد اسمه عقد السلم. تمام، وهو يعني له فصل مخصوص سنتوقف عنده إن شاء الله تعالى، وسنتوقف على جميع شروطه. تمام، لأن قال الشيخ: والثاني من الأشياء بيع شيء، يعني بيع عين، سلعة.

تمام، موصوف. الموصوف هنا بمعنى أنه هي مش موجودة، أنت بس تحكي عنها، أنت بس توصف ما هي خصائصها، ما هي طبيعتها. مثلا والله أنا عندي سيارات راح أجيبها مثلا من اليابان عندي، فقلت له أنا شو بدك تجيب أنت؟ قال نوع الفلاني. قلت له ماشي مشكلة، أنا بدي سيارة نوعها وكذا، لونها كذا، موديلها كذا، مشيها كذا، وأنا حددت له كل الأوصاف اللي أنا ممكن يعني مشان ما أختلف أنا وياه. وهيك إحنا عم نحكيها، إحنا نقول له اسمع ترى أنا بدي منك سلعة الفلانية، أرجوك أنا بدي إياها يكون وصفها كذا، لونها كذا، وبكتب أني معك ورقة. إخوان أحيانا مهم جدا هاي الورقة، مشان ما على الأقل تحفظ حقك القانوني وتروح توثقها في كاتب العدل ولا كذا، بس الحاصل إنك أنت بتكون وثقت لحالك. فالآن خاصة هاي بيع الأشياء الغائبة، أنت الآن مش موجودة عندك هاي، وهذا ممكن يعني إذا ما تحددت هاي الأشياء أو تعينت هذا يكون سبب لإثارة خصومة بينك وبين البائع. فلأجل ذلك بنقول لك أنت يا مولانا بدك تشتري شيء موصوف بالذمة، تعال نقول لك شو هو. يعني خاصة أحيانا عندنا البيع الموصوف بالذمة زي البيوع، البيوع الإنترنت أكثرها بيع شيء موصوف بالذمة، أنت ما بتشوف السلعة أمامك، ممكن يتصور لك إياها، وكثير من المواقع أصلا أنت ما بتشوفها ولا شيء، بس بعطيك نموذج صورة عامة عنها، وفعلا أحيانا لأنه أنت ما بتدقق ممكن يطلع على غير الواقع. تمام، لأجل ذلك بيقولوا أن يكون النوع هذا بيع شيء موصوف في الذمة. موصوف يعني يوصف، بمعنى أنه أنت بس كأنك أنت بتشتري على الورق، يعني تشتري أوصاف على الورق، طبيعي هي بعدين تنقلب على الواقع، لكن ابتداء أنت بتحدد المبيع، أنت بتشتري الأوصاف الفلانية، أنا بدي سيارة هاي واحد يعني موديلها نوعها كذا، موديلها كذا، تاريخ مثلا مقدار مشيها كذا، مثلا وارد البلد الفلاني، مثلا انا ما بديش السياره الوارده من البلد بدي اياها اوروبي مثلا، وكل هذا عند بالنسبه لنا بيفرق في السعر اليوم يعني. تمام، لاجل ذلك انت كل ما حددتها انت بتدفع الشبهه عن عن عن الاختلاف بينك وبين المشتري او بينك وبين البائع. تمام، او يقول له مثلا والله انا بدي منك الثوب الفلاني، بدي اياه انا مثلا نمره 55 مثلا، بدي اياه يكون لونه كحلي مثلا، بدي اياه القماش الفلانيه، كل لابد يقول جنسه كذا، طبيعة القماش كذا، الصناعة الفلانية، كل هذا أنا بدي إياه، بتكتب كل التفاصيل. أوعى أنك تشتري، خاصة اللي بيكون بلفظ البيع، يعني هو بيقول لك بعتك. تمام، عقد السلم ما بيكون بلفظ البيع. تمام، لأجل ذلك العلماء بيفرقوا هنا بين هذا النوع وبين عقد السلم، وإن كان الشيخ سماه سلم بس بعضهم بيقول لك هذا مش سلم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ليش؟ لأنه السلم بيكون بلفظ السلم، تمام، أو بشيء السلف يعني، بينما العقد الموصوف بالذمة هذا اسمه بيع، اسمه بيع لكن بيع موصوف بالذمة. تمام، قالوا كأن يقول مثلا بعتك ثوبا مقداره كذا ومادته كذا، قماشته كذا مثلا، طوله كذا، لونه كذا، طبيعة بحل مثلا على اللباس، وسيع مثلا، كل هذه التفاصيل تذكر. تمام، قالوا طب حتى لو كان الثوب الموجود موجود حاضر، نعم يعني إذا كان مثلا هو موجود بس أنا بصراحة بس هو بالصندوق، أنا اسمع أنا بدي منك، يعني إحنا قاعدين أنا بشتري الجملة مثلا، لو فرضنا يعني الجملة هيك بصير معهم، قول اسمع أنا بدي من عندك 50 حبة، بدي هما هي البضاعة موجودة يعني، بس أنا قاعدين بنبيع هنا بالأوصاف مشان أحاسبك عليها أنا يعني. تمام، أنا بدي أشتري 50 مثلا يعني تيشيرت مثلا، بدي اياهم هذول لون 10 لون اصفر، 5 مثلا بدي اياهم لون الفلاني، بدي الخمسه نمر 1 2 3، كل هذا اذا انت سويت عقد اوعى انك ما تكتب فيه كل التفاصيل اللي تدفع الخصومه بينك وبين البائع او المتبايع الاخر. تمام، قالوا هذا الكلام بصح حتى لو كان الثوب الموصوف بهذه الصفات حاضرا عنده. ليش؟ لانه الحقيقه هو احنا قاعدين بنبيع على اوصاف ملتزمه في ذمه البائع. تمام، والله أعلم. هذا شيء يعني. فقال الشيخ هنا بيع شيء موصوف في الذمة. شو يعني كلمة ذمة؟ بيقول الذمة في اللغة العربية يعني المراد هنا بالذمة إنك أنت بتبيع شيء ملتزم في الذمة بهذه الأوصاف. تمام، أنت ما بعتني عين معينة، أنت بعتني أوصاف. طبيعي في فرق الفقهاء، بذكر لو أن جيت قلت لك اسمع بعتك ثوبي اللي عندي في البيت مثلا، عندي ثوب ولا عندي مثلا عندي عصا ولا عندي سيارة، ولا بعتك سيارتي اللي أوصافها كذا وأوصافها كذا وأوصافها كذا، فهذه بيقول العلماء لا يصح بيعها كبيع موصوف بالذمة، هذه بصيح بيع عين، تروح بتشوفها وبتتأكد منها وإلى آخره يعني. تمام، فالمراد هنا في الذمة بيقول المراد الذمة أنك تلتزمها أنت في يعني في ضمانك أو في عهدتك أو هكذا. تمام، قالوا باعتبار كون المبيع، فإن البيع في الذمة باعتبار كون المبيع ملتزما في الذمة، يعني صار على مسؤوليتك، هيك المراد يعني.

الذمة لغة هي العهد والأمان، وشرعا هو معنى قائم بالذات قابل للإلزام والالتزام. لذلك بقول لك اسمع على ذمتي هذا، خلاص أعطيني أنا بلتزمه، يعني مع على ذمتي يعني أنا ألتزمه، تمام. فكأنه أنت كشخص يعني لك قيمتك وكذا، أنت بتلتزم في ذمتك، تمام، أنت بتلتزم أنك تدفع لفلان مثلا كذا. فأنت كبائع بتقوله أنا بلتزم، أنا ذمتي ألزم ذمتي ألزم نفسي، تمام، أن أبيعك الثوب الذي هو لونه كذا ونقماشته كذا طوله كذا حباته كذا ألوانه كذا، كله أنا بلتزم لك إياه. أنا التزمته على الورق صح يعني، لكن هو عملية التزام مسؤولية صاروا بالقانون عندنا بيحترم مثل هذا الالتزام والالتزام، تمام، والله أعلم. قالوا هذا الشيخ هنا بيقول ولا يسمى هذا بالسلم، تمام، أو يسمى هذا بالسلم يعني، لكن بيقول هذا لا يسمى بالسلم في الحقيقة. لماذا لا يسمى بالسلم؟ لأنه بلفظ البيع. قال الشيخ هذا كمان جائز، يعني الآن هو أعطاك النوع الثاني، قال لك أنه هو بيع شيء موصوف في الذمة، تمام، الآن قال هذا فجائز، لكن هذا بيع، يعني بمعنى أن قلت أنا بعتك الأمر الفلاني كذا كذا كذا، هذا اسمه بيع على الوصف، بيع الـ يعني صفات معينة، يعني سميها أنت محددات معينة، أنت إذا بعت عليها هذه بنسميه بيع موصوف بالذمة. قال هذا جائز إذا وجدت فيه الصفة، تمام، من صفات السلم الآتية في فصل السلم، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى بيانها. ثم أتى الشيخ على النوع الثالث من الأنواع، قال والثالث بيع عين غائبة لم تشاهد للمتعاقدين، قال فلا يجوز بيعها. والمراد هنا بالجواز في هذه الثلاثة الصحة، تمام، يعني لا تصح، هيك المراد. قال وقد يشعر قوله لم تشاهد بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز، لكن محل هذا في عين لا تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء. الحاصل هذا إنه هذا النوع الثالث من أنواع المبيع سميها أو أنواع العقود، وهي عقد يكون على سلعة غير موجودة وغير موصوفة، تمام، عبر عنها الشيخ هنا ببيع عين غائبة. غائبة عن إيش يعني؟ عن رؤية المتعاقدين، تمام، يعني عن رؤية المتعاقدين بمعنى ولو كانت موجودة بس هم مش شايفينها، مش شايفها، مش قادر أحدد شو هي، وهيك المراد، تمام، ولو كانت بالمجلس، ولو كانت عندهم عند أقدامهم يعني مثلا، ولا كانت بأيديهم لكن هي مش مبينة، كأن كانت مثلا في صندوق مخفية ولا كذا، تمام. فالمراد هنا بالغائبة إنها غائبة بمعنى غير مرئية، تمام، هذا معنى كونها أنها لم تشاهد، تمام. طب لم تشاهد معنى ولو كانت حاضرة عند عقد البيع، يعني بقول له اسمع أنا بعتك الشغلة الموجودة بالصندوق هذا، طبعا إذا موجودة أنها بيع عيني الحاضرة، بس هي حاضرة في يعني لكنها مستورة مخفية، فكأنها غير مشاهدة غير مرئية يعني. لأجل ذلك العبرة هنا في هذا العقد هنا بعدم الرؤية، وطبيعي غير موصوف في الذمة أيضا، يعني ما وصفت لك والله مثلا بعتك، حتى لو وصفها في الذمة فيها مشكلة يعني، تمام، لو قلت بعتك في ما في هذا الصندوق، تمام، مثلا وهو جهاز تليفون فقط وصفته لك بهذا مثلا، قلت طب شو هو الجهاز التليفون؟ عندنا مئات الأنواع من أجهزة التليفون، تمام، ممكن أشياء ممكن خربة ممكن صحيح، تمام. الآن بيقول لأنها تشمل العفون، فبيقول للشيخ الباجوري فالمعنى أنها غير مرئية ولو كانت موجودة في مجلس العقد. قال وليس المراد أنها غائبة عن المجلس لأنها لا تشمل الحاضر فيه من غير رؤية، مع أنها من الغائبة أيضا. طيب قال لم تشاهد للمتعاقدين، معنى كلامها معنى هذا الكلام أنها لم تشاهد لهما معا، تمام، يعني هم اثنين مش شايفينها، يعني لا البائع شايفها بعرفها ولا المشتري، يعني هو البائع بتجي بضاعة زي هيك، يعني بمعنى هو بتجي لي بضاعة صناديق فيها أشياء من جوا، أنت لا هو البائع بعرف شو فيها ولا المشتري بعرف شو اللي فيها، تمام، قل له اسمع أنا بتجيني بضاعة زي هيك تحب تشتريها اشتريها، شو فيها؟ قل والله أنا ما بعرف شو فيها أصلا، فأنا ببيعها، هل هذا العقد لا يصح؟ هذا العقد لا يصح على هذه الأشياء، تمام. قال أو لم تشاهد لأحدهما مع كونها مشاهدة للآخر، تمام. فالشرط عندنا إيه؟ لابد تكون انتفاء مشاهدتها من قبلهما. يعني في عندنا في دائرة الإفتاء الأردنية الله يبارك فيهم ويشكر لهم، عرضت عليهم مسألة من هذا القبيل، تمام، وهو بيع عين غائبة، وهو سئلوا يعني سؤال ما حكم بيع صناديق عشوائية فيها مجموعة من الأشياء بثمن محدد دون معرفة الأشياء اللي فيها. مثلا هيك السؤال بيقول أنه عندي 100 صندوق، في كل واحد من هاي 100 يوجد صندوق فيه مبلغ مالي بالإضافة لأغراض بقيمة 20 دينار، تمام، وأقوم ببيع الصناديق 100 بسعر 20 دينار لصندوق الواحد. الآن أنت وحظك، ممكن يطلع فيه لك 100، ممكن يطلع فيه سلعة بليرة، ممكن يطلع، أنت وحظك، فأنت ما بتعرف شو راح يكون في البضاعة في داخل الصناديق يعني، تمام.

الآن فهم أجابوا بأن عقد البيع كغيره من العقود له أركان وشروط لابد من تحققها للصحة. يعني من هذه الشروط معرفة البيع معرفة نافية للجهالة، تمام؟ لأجل ذلك هنا إذا أنت بعت عين غائبة وغير موصوفة، الآن الوصف ديروا بالكم بيرفع الجهالة عنها، لأنه خلاص أنت بتقدر تحاسبه حينئذ على الوصف. لو قلت له والله أنا مثلا بدي أشتري منك أنا

ما بيقبل اذا كان بقدرش يوفر لك هاي البضاعه او مش موجوده او بالسعر اللي ما بتناسبه. لاجل ذلك اذا هو لما بيبيع هذه الاشياء هو عارف ثمنها وعارف يعني، فاذا قبلها بيلتزم ما قبل به يعني. الان بيقولوا لان من شروط العقد البيع معرفه المبيع معرفه نافيه للجهاله، قال ومعرفه كل شيء بحسبه. ماشي امنا. اما اذا كان المبيع غير معلوم لعدم رؤيته، هذا الشرط اللي احنا بنحكي فيه، انه هو بيع شيء بيع عين غير مشاهده، تمام، والمراد غير مشاهده يعني غير مرئيه، يعني ولو كانت حاضره بس هي مخفيه. يعني هو بيقول لك الصناديق موجوده، انت اصلا لما بسوي العقد بكون قدامك صناديق، بقول لك خذ اي صندوق بدك اياه من علميه، تمام. قال فان البيع غير صحيح ولا ينعقد. قال الامام ابن النقيب الشافعي في حديثه عن البيوع غير الصحيحه، قال ولا يصح بيع ما لم يعين، ولا بيع عين غائبه عن العين. بيع عين ولا يصح بيع عين غائبه عن العين، نفس كلامنا هنا. قال مثل بعتك الثوب مثلا الذي في كمي، بعتك القطعه اللي مثلا بجيبتي، تمام، او بعتك الذي الفرس اللي في مثلا في حظيرتي مثلا، تمام. فبيقولوا فغياب المبيع العين المبيع السلعه عن المشاهده يبطل البيع ولو كان المبيع حاضرا في مجلس العقد كما قلنا قبل قليل، تمام. ايوه الان بيقولوا هم بعد ذلك وصوره البيع. السؤال كان انه بصير انه انا اشتري صندوق ولا انا عندي بجيب صناديق فيها من جوا فلوس وفيها جوا سلعه، بس بصراحه احنا ما بنعرفش، لا انا بعرف شو السلعه ولا بعرف انه اي صندوق منهم فيه فلوس، فانت بتشتري على الحظ يعني، تمام، انت ونصيبك، تمام. فبيقول الافتاء هنا انه صوره البيع الوارده في السؤال لها حالتان. الحاله الاولى ان كان الصندوق هو المبيع المقصود بعقد البيع، بمعنى انه انت شو سويت، انه انت بتبيع الصندوق، يعني نفترض الصندوق له قيمه، فالعقد وقع على نفس الصندوق اللي جواته هذا بيكون اكراميه، تمام، والاشياء التي بداخله تمنح للمشتري على سبيل الجائزه. فبيقول الشيخ هنا او الافتاء، فبيقول فالبيع صحيح لمعلوميه المبيع والثمن. شو هنا الصوره كالتالي، انه انت عندك صناديق، بالصناديق في جواتها هدايا، هدايا غير معروف شو هي. الان نسالك سؤال، هو عقد البيع على ايش بيقع؟ فإذا كان عقد البيع يقع على نفس الصندوق القطعة هاي بغض النظر عن اللي جواتها، يعني نفس الصندوق له قيمة كأن كان خشبي من نوع معين ولا كذا، فهو الناس بيشتروها، لكن هم بالعادة مشان يشجعوك على البيع بحط جواتها إشي ثاني سلعة معينة، بس هو الصندوق هو هم هم يبيعوا الصناديق هاي. لو فرضنا إنه العقد كان على هذه الصفة، فإذا كان المبيع هو نفس الصندوق والذي بداخله هدية، فبتقول الإفتاء هنا بأنه يصح هذا العقد لأن المبيع محدد وهو الصندوق ومعروف الأوصاف وهي قدام عينك تشوفه أنت يعني. أما إذا كانت الأشياء الموجودة بداخل الصناديق هي المبيع المقصود بعقد البيع، فالمبيع هنا غير مشاهد وغير معلوم، وهذا من الغرر المحرم شرعا لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عنه. قال شيخ الإسلام زكريا الأنصاري والغرر ما تردد بين متضادين أغلبهما أخوفهما، تمام، وقيل من طوت عنا عاقبته. الحاصل انه عندنا هذه الصناديق يعني او البيع مثل هذه الاشياء، احيانا بتكون هاي زي يعني الاعياد المناسبات في بعض الاسواق، بيقول لك في عندك هاي السلعه موجوده تحت الثوب هذا او تحت الصندوق، انت بتاخذ يعني شغلتك شو بيطلع لك فيها انت بتاخذه يعني، فبكون العقد هنا على اللي بداخله، لاجل ذلك هذا لا ينعقد، هذا العقد غير صحيح لانه بيع شيء غير مشاهد عند العقد، تمام. وبالتالي اذا كان غير مشاهد معناها بعرف شو هو اصلا انا يعني، فهو مجهول، وبيع المجهول هذا ممنوع، والله اعلم. فبيقول هنا في الافتاء ووجه وجود الغرر في هذه المعامله ان الصناديق لا يدرى ما بداخلها ولا يدرى قيمتها، حتى لو عرفت ان شو جواها اصلا قيمتها بتسوى 20 دينار وانا ما بشتري مثل هذه السلعه ب 20 ليره، لذلك انت بتتفاجئ احيانا بس تقول خلاص لبستني لانه انا اشتريتها بهذه النيه يعني، تمام. فقد تكون قيمه ما في الصناديق اعلى من الثمن وقد تكون اقل، تمام، وهذا يجعل البيع باطلا شرعا، وعليه فلا يجوز بيع هذه الصناديق العشوائية ولا شراؤها لعدم توافر شروط صحة البيع ولوجود الغرر المحرم فيها. وهذه من الأمثلة العملية القريبة من مسألتنا هنا، وهي بيع العين الغائبة، والله أعلم. لأجل ذلك العلماء هنا قالوا إنه الأعمى ممكن يسوي عقود، الأعمى قالوا إذا كانت العقود على أشياء معينة سلع معينة وهو ما بيقدر يعني يشوفها، ما بيشوفها أصلا هو حيث ما يقدر يحددها يعني، فقالوا علم من هذا امتناع بيع الأعمى لأن الأعمى مش راح يشوف. إذا أنت قلت أنه الشرط أن تكون مشاهدة

تمام، الأعمى مش راح يقدر يشوفها يعني، تاني مش راح تتميز عنده، حتى لو قدر يحسها بحس لك بعض التفاصيل، بس افرض لونها مش زي ما بده هو، ما قدرش يميزه هذا. افرض انه هي قماشتها مثلا قدر يمسك القماش يشوفها، بس ما قدرش يشوف اكثر من ذلك يعني. فلاجل ذلك قلوا علم من ذلك امتناع بيع الاعمى وشراؤه للمعين. المعين المراد بها السلعه المعينه، الاعمى دائما يحتاط ويشتري في الذمه. قل له ماشي انا بشتري منك السلعه الفلانيه بالوصف الفلاني بالقطعه الفلانيه، قل له طب هي موجوده؟ قل له انا بيهمنيش موجوده، انا بيهمني بشتري الاوصاف هاي، بحيث لو اجى بده يغره ولا بده يغلبه يقول له اسمع انا ما بعتك، ما اشتريت السلعه الفلانيه، انا اشتريت منك اوصاف فلانيه، بتبيعني الاوصاف الفلانيه، سلعه بهذه الاوصاف يعني. تمام. قالوا فيوكل في ذلك يعني الاعمى بهي الحاله مشان ينجو من المشكله، يوكل في طبيعي هنا المراد بالمعين يعني سلعه محدده، يعني يقول والله بدي الاعمى بده يشتري السياره الفلانيه، طب هو بيعرف شو لون السياره الفلانيه، بيعرف شو يعني، بيعرفش تفاصيلها، لو بده يحسها ويلف حواليها ويفكر ويتاكد انها تويوتا، طب ممكن يكون غير له القرمه يعني، وهو كله بمنأى عن هذا. تمام. فلاجل ذلك بيقول العلماء انه الاعمى في هاي الحاله بيوكل، تمام، حتى في القبض والاقباض. تمام. والله اعلم، بخلاف ما لو باع شيء في الذمه هذا سهل يعني. تمام. بيقول الشيخ هنا يعني بعد الكلام على توصيف هذا النوع من العقود وهو بيع العين غير المشاهدة أو البيع الغائبة، قال فلا يجوز. تمام. المراد هنا لا يجوز يعني لا يصح، وهو حرام أيضا الإقدام عليه يعني. تمام. يعني هو لا يجوز يعني تكليفيا ولا يصح لو ساويته. تمام. قال والمراد بالجواز في هذه الثلاثة الصحة. تمام. يعني أنه يجوز أنه صحيح، أو أنه لا يجوز أنه غير صحيح. تمام. يعني العلماء هنا بيعبروا كلمة بدل ما يقولوا صحيح بيقولوا جائز. تمام. وأحيانا نحكيها إحنا للناس في الفتاوى يعني. قال وقد يشعر قوله لم تشاهد بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد. نحن ذكرنا هذه الصورة سابقا يعني. تمام. وهي إنه لو كان أنا وياك شفنا البضاعة سابقا، تمام، بمعنى أنا الآن بعتك قلت لك والله شفت البضاعة اللي ورجتك يا أسبوع الماضي مثلا، يعني هي كاوشوك مثلا عجال سيارات ولا كذا، بتذكرها؟ آه والله بذكرها. قال له بدي أشتري منها مثلا، تمام، بدي أشتري لي منها 4 حبات، عندي سيارة بدي أشتريهم. تمام. الآن الأعجال أو الإطارات من ذلك اليوم إلى اليوم مثلا ما بتتغير. تمام. لأجل ذلك بينعقد العقد. لكن لو كانت السلعة اللي أنت شفتها قبل فترة، يعني إحنا شفناها بس مش الآن، شفناها سابقا، يعني الرؤية السابقة ممكن تسد، بشرط أنه المبيع ما بيكون بتغير من لحظة الرؤية إلى الآن، ما بتغير عن طبيعته. فقال وقد يشعر قوله لم تشاهد بأنها إن شوهدت ثم غابت عند العقد أنه يجوز. تمام. أي بيعها، لكن يشترط ذكر أوصافها حال العقد. لكن محل هذا قلنا في عين، في مادة، في سلعة لا تتغير غالبا في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء، بمعنى أنا شفتها قبل أسبوع وجيت أشتريها الآن. تمام. الآن أنا أقول له بدي أشتري البضاعة اللي شفتها عندك الأسبوع الماضي. تمام. قال لك موجود عندي ما في مشكلة، عقدنا العقد على تلك البضاعة، هاي البضاعة صارت مشاهدة وبنعتبر حينئذ مشاهدة ولو كانت متقدمة على لحظة العقد، بس بشرط أنه المادة أو السلعة ما تتغير بين الزمانين، يعني المدة 10 أيام بتغيرش مثلا الثوب. تمام. إلا إذا مزع ولا كذا، لكن ابتداء الأوصاف اللي احنا اشتريناها أو اللي شفته أنا السلعة الفلانية هذه ممتازة وغالبا هي لا تتغير. تمام. أي لا يغلب تغيرها في تلك المدة، والله أعلم. قالوا فيشمل ما إذا غلب عدم تغيرها، أو إنه والله مش عارف ممكن تتغير ممكن ما تتغير، بخلاف ما إذا كان الغالب تغيرها. مثلا والله أنا بعتك وجبة الشاورما اللي شفتها عندي الأسبوع الماضي، والله هاي وجبة الشاورما خلاص تلفت، هاي تتغير من ذلك الوقت إلى اليوم. تمام. أو أنا بعتك مثلا صندوق العنب اللي موجود اللي شفته أنا وياك، تذكر صندوق العنب شفته قبل أسبوع، تقول أيوه، أقول له أنا بعتك إياه، هذا خرب العنب من ذلك اليوم إلى اليوم، فهذا العقد لا ينعقد. طب وأنت شفتها، طيب هاي الرؤية موجودة، رؤية المبيع، بقول لك وإن كنت شفتها أنا إلا أنها من لحظة الرؤية إلى لحظة الشراء اللي هو بعد أسبوع مثلا تتغير وتقام القيامة وتقعد يعني. تمام. والله أعلم. الآن هذا كله كان كلاما في أنواع العقود. الشيخ لما تكلم عن أول نوع من أنواع العقود وهو بيع عين مشاهدة ذكر لها شروطا، أن يكون منتفعا بها، أن يكون كذا، أن يكون كذا. الآن رجع الشيخ وصرح بمفهوم هذه الأشياء، ثم قال ويصح بيع كل طاهر منتفع به مملوك، هكذا قال، وهذا تصريح بشروط الايه، بشروط المبيع. قال وصرح المصنف بمفهوم هذه الأشياء في قوله ولا يصح بيع عين النجسة، لأنه يعني إذا اشترط أن يكون المبيع طاهر، وبالتالي العين النجسة هذه لا يصح العقد عليها. قال ولا

متنجسة كخمر ودهن وخل، متنجس ونحوه مما لا يمكن تطهيره. قال: ولا بيع ما لا منفعة فيه كعقرب ونمل وسبع لا ينفع. احنا تعرضنا لبعض هذه القضايا، بس نرجع الآن نسردها ونوضحها إن شاء الله تعالى. هذا الكلام على هو شروع في الكلام على شروط المعقود عليه، وهي خمسة. الشيخ ذكر منها ثلاثة، وهي كونه طاهرا، يعني طاهر العين، تمام، منتفعا به، يعني أن يكون المبيع منتفع به، ولا بد أن يكون مملوكا للعاقد، تمام. عبرنا عن ذلك سابقا بأنه لا بد أن يكون له عليه ولاية، تمام. الشيخ هنا مجابش القدرة على تسلمه، وهذا تعرضنا له سابقا، تمام. وأيضا كونه معلوما عينا وقدرا وصفة، يعني لابد في عقد البيع تكون السلعة والمبيع المعروف مقداره، معروفة طبيعته، مادته، تمام، ومعروفة أوصافه. هنا الشيخ شو قال؟ ويصح بيع كل طاهر، تمام. الآن بيقول العلماء المراد بالطاهر هنا، قالوا ولو بالقوة. كيف يعني طاهر بالقوة؟ بأنه يتنجس، يعني ثوب مثلا وقع عليه نجاسات. لو فرضنا انت جيت على المحل عنده سلعة ممتازة، مثلا قطعة ممتازة، يعني جاكيت ولا كذا، بس بصراحة عليها أثار دم، انت الحبة عجبتك جدا، تمام، لنفترض عليها دم، يعني واقعة ولا كذا، ولا واحد ماسح فيها ايده. لو فرضنا انت جيت وعجبتك القطعة، واحيانا بتصير معنا، خلاص بتكون هاي الحبة هي الأخيرة، ولو كانت متوسخة ولا كذا، ولو بغسلها بهمش بدبر حالي فيها، تمام. فبيقولوا هذا طاهر بالقوة باعتبار أنه يقبل التطهير، يعني قالوا فيشمل المتنجس الذي يمكن تطهيره بالغسل، تمام، هذا كلام. فبهاي الحالة يجوز بيعه، يعني يجوز العقد عليه. قال: وأيضا لابد أن يكون منتفع به، أي انتفاعا مباحا مقصودا، أن يكون انتفاعا مباحا مقصودا. قال الشيخ هنا: والمراد انتفاعا مباحا، يعني الشرع اعتبر هذه المنفعة، تمام. في عندنا منافع الشرع ما بيعتبرها، تمام، وهذا الانتفاع المباح المقصود. قالوا فيخرج ما منفعته محرمة. بناء على ذلك شو حكم العقود اللي بتتم في بيع المخدرات؟ الآفة الشنيعة اللي أكلت أولادنا وأكلت أمهاتنا وآباءنا وناس أسر كريمة محترمة بسبب هذه المادة الخبيثة، يعني وقع الناس ضحية هذه المادة الفاسدة جدا. سأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب بلادنا شرها، وأن يشكر لإخواننا الواقفين على الحدود المدافعين عن حمانا، الحامين لأولادنا ومجتمعاتنا، إخواننا في اللي واقفين على الحدود بيمنعوا هذه التهريبات. سأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهودهم. نحن أمام آفة خطيرة غاية الخطورة. فالآن بناء على كلامنا في العقود المالية، إيش حكم بيع المخدرات؟ هل هذا العقد ينعقد ولا هو عقد فاسد ولا تترتب عليه آثاره؟ تمام. سئلت دائرة الإفتاء عن ذلك، إنه ما حكم التجارة بالمخدرات، وما حكم المال المكتسب منها، وما هو حكم الشخص المروج لهذه الآفة الخطيرة اللي بتدمر الإنسان والمجتمع والبشر، دمر الاستقرار النفسي والعقلي من كل الوجوه، تمام. فأجابوا فيها بالحمد لله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا حرمت الشريعة كل ما يؤدي إلى زوال العقل أو الإخلال بقدراته، لأن العقل هو مناط التكليف الذي شرفه الله به، شرف الإنسان به، والإخلال به يؤدي إلى زوال الضروريات الخمس، وهي حفظ الدين والنفس والنسل والعقل والمال، ومن ذلك العين المخدرات، فإنها تؤدي إلى اضطراب العقل والإخلال بقوة، بل تؤدي إلى زوال غيره من الضروريات، والله أعلم. ويتوهم الإنسان في أول الأمر أنها نافعة، ثم يتفاجأ بأنها سم من أقصى الأنواع، نسأل الله السلامة. لأجل ذلك كان تعاطي المخدرات والتجار بها والترويج لها من أشد المحرمات. فالتجار، فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمول إليه، فكل هذه المعاني تصدق أيضا على من؟ على تاجر المخدرات والمروج لها وحاملها والناقل لها والبائع لها وكلها والمنتج لها، كل هؤلاء يستحقون اللعن الذي صدق على الخمر. فالتجار بها من الإفساد في الأرض، ولما تؤدي فيه إلى تضييع الأمن حقيقة، وفساد القيم وتفكيك الأسر.
قال ومن أدلة تحريمه قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل

0: للشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. قال فالمخدرات تلتقي مع الخمر في علة التحريم وهي الإسكار بإذهاب العقل فتشمل بحكمه وتقاس عليه. وقول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث والمخدرات من أشد الخبائث. وقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فمن المبادئ الأساسية في الإسلام الابتعاد عن كل ما هو ضار بصحة الإنسان. وتعاطي المخدرات يؤدي إلى مضار جسيمة ونفسية واجتماعية. كل هذا يعني حقيقة يجر إلى أن يكون بيع المخدرات بيع فاسد باطل، لأنه وإن كانت توهم منها المنفعة إلا أنها منفعة غير معتد بها شرعا. قال شيخ الإسلام الحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله واستدل بمطلق قوله كل مسكر حرام على تحريم ما يسكر ولو لم يكن شرابا، فيدخل في ذلك الحشيشة وغيرها. وقد جزم الإمام النووي رحمه الله تعالى بأنها مسكرة، وجزم آخرون بأنها مخدرة. تمام. قالوا وعلى كل الأحوال فهي في الحقيقة أيضا مما يعني يحرم ومما لا ينعقد عقد البيع به يعني، والله أعلم. كل هذا في يعني أفتت به دائرة الإفتاء، وهو مما يعني مما يتعلق بمسألتنا من جهة البيع. نتوقف عند هذه المسألة إن شاء الله تعالى، ونتكلم على بقية المسائل في درسنا القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، وجزاكم الله خيرا.
1: فقه المتون رواق الشافعية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور المعتصم بالله السليمان، المدرس في كلية الفقه الشافعي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد رحمه الله تعالى.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

يا إلهي، ذهب الناس بمال وبجاه، وأنا جئتك بالركعة والدمعة بالصدق، وقد أسلمت أمري، فاقض ما أنت تراه، أنت ربي، أنت حبي، أنا أرجوك ولا أرجو سواك. فإذا ما اشتد كربي، وإذا ما زاد ذنبي، عدت للنبع أروي النفس من فيض علاك. ليس من يسأل ربا مثل من يسأل عبدا، ليس من يخشى وعيدا مثل من يرقب وعدا. بك يا رباه قلب العبد يرتاح ويهدى، وبغير الله يبقى العيش أنات وسهدى. يا رب، اللهم إنك قد دبرت كل شيء قبل وجود كل شيء، وقد علمنا أنه لن يكون إلا ما تريد،

وليس هذا العلم نافعا إلا أن تريد، فزدنا بخيرك وارفع شأننا بفضلك واغمرنا بعنايتك، إنك على كل شيء قدير. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، واجعلنا في كنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا لا نهلك وأنت رجاؤنا. اللهم إنا أحسنا بك الظن فأحسن لنا الثواب، وأعطنا من الدنيا ما تقينا بها فتنتها، وتغنينا به عن أهلها. وتجعله لنا بلاغا إلى ما هو خير لنا منها، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. ربنا تقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا واغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين.

منك صبرا وداوني، فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

منك عفوا فأحرم، وكم لك من فضل علي ومنة، وحاشاك أرجو منك فضلا، وحاشاك أرجو منك عفوا فأحرم.

مَوْئِلُ

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

وفى إليك بعجزه مستشفعا، فلعل صدرا

إليك إله العرش أرفع حاجتي وأفضي بما عن كل خلقك أكتم إليك.

منك صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلسم. وكم لك

فأنت الإله، فأنت الإله الفضل، ما لي موئل سواك، ما لي موئل

فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، فجر أطل على الوجود، فأطلعا شمسين، شمس سنا وشمس هدى معا، قبس من

0: ما كان ميلاد الرسول المصطفى
1: إلا الربيع. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة من مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة، فإلى هناك.
2: أعوذ بالله من

0: كنا معكم أيها الإخوة والأخوات في بث حي ومباشر من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، حيث نقلنا الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. إن

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصلِّ وسلِّم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

بسم الله الرحمن الرحيم، أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية البرنامج العام في هذا اليوم المبارك، ونحن نستذكر بكل فخر واعتزاز مناسبة عزيزة على قلوب الأردنيين جميعا، وهي ذكرى الجلوس الملكي 27، جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ورعاه على العرش. هذه المناسبة العزيزة والتي تجسد مسيرة من العطاء والبناء والإنجاز، وتؤكد معاني الوفاء والانتماء والالتفاف حول القيادة الهاشمية الحكيمة. وفي هذه الأيام الوطنية المباركة التي تتزامن مع ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش، نستحضر صفحات مشرقة من تاريخ أمتنا، سطرها الآباء والأجداد بالتضحية والفداء، فكانت أساسا لوطن آمن مستقر ينعم بفضل الله بالأمن والأمان والإيمان. نسأل الله عز وجل أن يحفظ الأردن أرضا وشعبا وقيادة، وأن يديم عليه

0: نعمة الأمن والاستقرار، وأن يوفق جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه وسمو ولي عهده الأمين الأمير الحسين ابن عبد الله حفظه الله ورعاه لما فيه خير البلاد والعباد. ويسرنا لتغطية هذه المناسبات العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا أن نكون باتصال هاتفي على الهواء مباشرة مع فضيلة الدكتور عبد المجيد الكفوين. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله فضيلة الدكتور. يعني الثورة العربية الكبرى والجيش العربي الأردني، وهذا اليوم يوم ذكرى الجلوس، جلوس جلالة الملك عبد الله الثاني على العرش، هذه الذكرى 27، حقيقة تمثل يعني حلقات متصلة في مشروع واحد. كيف تقرأ فضيلة الدكتور هذا الامتداد التاريخي؟ وما القيم العربية والإسلامية والوطنية المشتركة التي جمعت بين هذه المحطات الثلاث وأسهمت في بناء الدولة الأردنية الحديثة؟ أيضا في محور آخر، ما الدلالات الوطنية والتاريخية والاستراتيجية التي يحملها اجتماع ذكرى الجلوس الملكي مع ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش؟ وكيف أسهمت هذه المحطات الثلاث في ترسيخ قيم الانتماء والولاء والواجب الوطني وصون أمن الأردن واستقراره؟ تفضل الدكتور.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام.
1: بداية كل الشكر والتقدير لكم على هذه الاستضافة في الإذاعة الأردنية العريقة في إذاعة القرآن الكريم للحوار حول المناسبات الوطنية العزيزة على قلوبنا، عيد الجلوس الملكي، الثورة العربية الكبرى، ويوم الجيش. واسمحوا لي بداية أن أرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك إلى جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين وولي عهده الأمين سمو الأمير حسين، وإلى القوات المسلحة الأردنية الباسلة ودائرة المخابرات العامة فرسان الحق والأمن العام العين الساهرة على الأمن الوطن، وإلى الشعب الأردني العريق. التساؤلات التي طرحت ألخصها في سؤالين. السؤال الأول، أن كثير من الباحثين يرون أن هذه المناسبات تمثل حلقات متصلة في مشروع واحد، كيف نقرأ هذا الامتداد التاريخي؟ وما القيم العربية والإسلامية والوطنية التي جمعت بين هذه المحطات وأسهمت في بلاد في بناء الدولة الأردنية الحديثة؟
0: نعم.
1: عند قراءة التاريخ الأردني من منظور استراتيجي، يتضح أن الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش ليست مجرد محطات زمنية متعاقبة، بل تمثل منظومة وطنية متكاملة تشكلت عبر أكثر من قرن، واستطاعت أن تحول فكرة النهضة العربية إلى دولة راسخة مؤسساتها قادرة على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات مهما بلغت درجة تعقيدها. فالثورة العربية الكبرى لم تكن حدثا عسكريا عابرا، بل مشروعا حضاريا استشرافيا استند إلى قيم الحرية والكرامة والعدالة والوحدة والاعتدال، وهي القيم التي شكلت الأساس الفكري والسياسي للدولة الأردنية الحديثة. وامتدادا للثورة العربية الكبرى ولد الجيش العربي ليكون الحارس الأمين لهذه المبادئ والذراع الوطنية التي حمت الدولة وصانت استقلالها وسيادتها ورسخت استقرارها. أما القيادة الهاشمية فقد مثلت عبر مختلف المراحل التاريخية عامل الاستمرارية والتوازن الاستراتيجي، إذ نجحت في تحويل مشروع الثورة من فكرة تحررية إلى مشروع دولة، ومن مرحلة التأسيس إلى مرحلة البناء، ومن بناء المؤسسات إلى مرحلة التحديث الشامل والاستعداد للمستقبل. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين دخل الأردن

0: مرحلة استراتيجية جديدة تقوم على بناء الدولة القادرة والمرنة في آن واحد. دولة تمتلك القدرة على حماية أمنها الوطني، وفي الوقت ذاته قادرة على مواكبة التحولات العالمية المتسارعة. وقد كان الوعي الاستراتيجي لدى جلالة الملك منذ وقت مبكر أن طبيعة التهديدات في القرن الحادي والعشرين لم تعد تقتصر على الحدود والجيوش التقليدية، بل أصبحت تشمل الإرهاب العابر للحدود والأمن السيبراني والأزمات الاقتصادية العالمية وأمن الطاقة والمياه والغذاء والتحولات التكنولوجية المتسارعة. ومن هنا جاءت رؤيته لتحديث الدولة ضمن مسارات متوازية تشمل التحديث السياسي والاقتصادي والإداري.
1: نعم.
0: لقد أثبتت التجربة الأردنية خصوصا خلال العقود الأخيرة أن الاستقرار ليست حالة عابرة، بل نتاج عمل مؤسسي طويل الأمد يقوم على التكامل بين القيادة والشعب والمؤسسات الوطنية وفي مقدمتها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية. وفي عهد جلالة الملك عبد الله الثاني شهدت هذه المعادلة تطورا نوعيا مهما، حيث لم يقتصر التركيز على المحافظة على الأمن والاستقرار، بل امتد إلى بناء عناصر القوة الوطنية الشاملة. فتم تطوير القوات المسلحة لتواكب أحدث المفاهيم العسكرية والتكنولوجية وتعزيز قدراتها في مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية، وتحديث منظومة القيادة والسيطرة والاتصالات C4ISR Command Control Communication Computer Intelligence Surveillance and Reconnaissance والاستخبارات والأمن السيبراني. كما أطلق جلالته مشاريع التحديث السياسي والاقتصادي والإداري بهدف تعزيز مناعة الدولة ورفع قدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، انطلاقا من قناعة راسخة بأن الأمن الوطني لم يعد مفهوما عسكريا فقط، بل أصبح منظومة متكاملة تشمل الأمن السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتكنولوجي. وفي ظل ما تشهده المنطقة من صراعات ممتدة واستقطابات حادة وتحديات أمنية واقتصادية متشابكة، تبرز هذه المناسبات الوطنية باعتبارها فرصة لتجديد الثقة بالدولة الأردنية ومؤسساتها واستحضار الدروس التاريخية وتضحيات الشهداء التي تؤكد أن قوة الأردن كانت دائما في وحدة جبهته الداخلية، الوحدة الوطنية، ووعي شعبه، واحترافية جيشه، وحكمة قيادته الهاشمية. إن الرسالة الاستراتيجية الأبرز التي تحملها هذه المناسبات هي أن الأردن لم يكن يوما أسيرا للظروف أو رهينة للأزمات، بل دولة استطاعت عبر قيادتها الهاشمية وجيشها العربي ومؤسساتها الوطنية أن تحول التحديات إلى فرص، وأن تحافظ على استقرارها وتوازنها وسط واحدة من أكثر البيئات الإقليمية اضطرابا وتعقيدا في العالم.
1: نعم.
0: ولهذا فإن الاحتفاء بعيد الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش هو احتفاء بمسيرة وطن نجح في ترسيخ معادلة فريدة عنوانها ثبات في المبادئ ومرونة في الأدوات واستشراف للمستقبل وإرادة لا تلين في حماية الوطن وصون منجزاته.
1: نعم.
0: ومصالحه.
1: نعم.
0: وعلى مجد

0: مدى أكثر من ربع قرن أثبت الأردن بقيادة جلالته قدرة استثنائية على إدارة الأزمات والتكيف مع بيئة استراتيجية تتسم بالغموض وعدم اليقين والتقلبات المتسارعة، بدءا من تداعيات الحروب الإقليمية مرورا بموجات الإرهاب والتطرف وصولا إلى التحديات الاقتصادية العالمية والأزمات الإنسانية المتعاقبة. إن القاسم المشترك الذي جمع الثورة العربية الكبرى والجيش العربي والقيادة الهاشمية يتمثل في منظومة قيمية راسخة قوامها الاعتدال والوسطية والشرعية والكرامة الإنسانية والانتماء الوطني والتضحية من أجل المصلحة العامة، وهي القيم التي شكلت الهوية الوطنية الأردنية ورسخت مكانة الدولة كواحة أمن واستقرار
1: بارك الله فيكم. صحيح.
0: في محيط إقليمي شديد الاضطراب.
1: الله يجزيكم خير فضيلة الدكتور، يعني هي رسائل عميقة وجهتموها من هذه المناسبات العزيزة، وسعدنا بهذه الإضاءات، وكما أكدتم يعني هذه المناسبات كلها يعني نستمد من رؤى جلالة الملك حفظه الله عزيمة لا تلين لمستقبل الأجيال القادمة، ونقف حقيقة مع قائد ألهم شعبه الإرادة والعزيمة ورسخ قيم الإنجاز. فكل الشكر والتقدير لفضيلة الدكتور عبد المجيد الكفوين على ما تفضل به من إضاءات حول هذه المناسبات العزيزة على قلوب الأردنيين جميعا، مناسبة الجلوس الملكي لأن نحتفل بها هذا اليوم، وأيضا تتزامن غدا إن شاء الله مع ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. فكل عام وأنتم بخير، وبارك الله فيكم على هذا الكلام الطيب المبارك، وربنا يحفظكم إن شاء الله سيدي.
0: كل عام وأنتم والوطن وقائدنا جلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين وولي عهده الأمين والشعب الأردني العريق بألف خير، وتحياتي لكم وكل الشكر والتقدير.
1: كل شكر دكتور، بارك الله فيكم، كل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
2: فتاوى على الهواء.

0: ينفذ هذه الحلقة على الهواء مباشرة زملائي سعد الدبوبي ومجد الزعبي من الهندسة الإذاعية، الزميلة نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة الإشراف العام، الزميلة الدكتورة معارك حياصات، ومن وراء الميكروفون محدثكم زايد نواف الدويري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي العربي الهاشمي الأمين. أيها الإخوة والأخوات، أيها المستمعون الأحبة، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة برنامج فتاوى على الهواء، وهي حلقة خاصة لتغطية مناسبات عزيزة على قلوب الأردنيين، مناسبة الجلوس الملكي 27 لجلالة الملك حفظه الله ورعاه، والتي تتزامن إن شاء الله غدا مع ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش. فنلتقي اليوم في مناسبة وطنية جليلة تتعانق فيها ثلاثة من أعظم الأيام في ذاكرة الأردنيين، ذكرى الجلوس الملكي وذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش العربي، وهي مناسبات لا نستحضر فيها أحداثا من الماضي فحسب، بل نستلهم منها معاني الوفاء والقيادة والتضحية والبناء. فحقيقة في هذه الأيام المباركة فيها أبعاد كثيرة، أبعاد دينية ومناسبات نتوحد فيها وتتوحد فيها معاني التاريخ والدين والوطن، لنجدد الولاء لله تعالى والانتماء للأردن والوفاء للقيادة الهاشمية. فأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نحتفي بها بهذه المناسبات الوطنية العزيزة على قلوبنا، ويسرنا أن يكون معنا في استوديو إذاعة القرآن الكريم والإذاعة الأردنية عطوفة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمين عام داتف. حياكم الله
1: مرحبا
0: عطوفة الدكتور،
1: مرحبا سيدي، مرحبا
0: كل
1: بكم
0: عام وأنتم بخير إن
1: وأنتم
0: شاء الله.
1: بخير وصحة وسلامة
0: حياكم
1: ورحمة.
0: الله.
1: أهلا
0: يعني
1: وسهلا.
0: عطوفة الدكتور، نتحدث ونحتفي بهذه الأيام
1: نعم
0: كما ذكرت في المقدمة بمناسبات عزيزة، اليوم يوم الجلوس
1: نعم
0: 27، غدا إن شاء الله ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم
1: الجيش
0: الجيش.
1: نعم
0: وحقيقة هذه أبعاد
1: نعم
0: ومناسبات تحمل أبعاد وطنية وتاريخية من منظور شرعي ومنظور تاريخي. نتحدث

عطوفة الدكتور عن المنطلقات والقيم الإسلامية التي تؤصل لمعاني الانتماء وللوطن والمحافظة على أمنه واستقراره. كيف أسهمت هذه القيم في تشكيل الثوابت الوطنية عبر مسيرة الدولة الأردنية والقيادة الهاشمية؟ وعندما نتحدث حقيقة عن هذه المناسبات الوطنية الثلاث، فإننا نتحدث عن منظومة من القيم والثوابت.

0: المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. بمناسبة هذه الأيام الجميلة، يوم الجلوس الملكي ويوم الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، أتوجه إلى الله بالدعاء أن يحفظ أردننا قويا،
1: آمين،
0: عزيزا، منيعا، أرض أمن وإيمان، وأن يجعلنا من أهل قوله سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ندعو الله سبحانه وتعالى لجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أن يحفظه وأن يرعاه وأن يهديه سبل الرشاد وأن يعينه عليه على هذه السبل. وندعو لولي عهده الأمين الأمير الحسين ابن عبد الله، ندعو لأردننا الحبيب قيادة وشعبا، ونسأل الله أن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة. وفي هذا اللقاء الجميل نذكر شيء من النعم التي أنعم الله علينا بها في هذا البلد المبارك، فنحن نحظى بنعم، والنعم تدوم بشكر الله، والنعم تدوم بالمحافظة عليها. وعندما نذكر النعم حتى نبين، لا يذكر الإنسان النعمة كي يتجاوز أي إشكالية لابد من حلها أبدا، ولكن يذكر النعمة حتى يحافظ عليها وحتى يشكر الله وحتى يعلم ما الواقع الذي عنده وكيف يرعى. من الله علينا بألفة القلوب ووحدة الصف والالتفاف حول القيادة الحكيمة الهاشمية. من الله علينا بموقف واضح لأردننا الحبيب اتجاه أقصانا ومقدساتنا. من الله علينا ببلد فيها مؤسسات، فيها قانون، فيها سيادة قانون. من الله علينا بجيش نحبه ويحبنا، ونحن أبناؤه وإخوانه، ونحتسبه هذا الجيش وقواتنا الأمنية نحتسبها بإذن الله من المبشرين بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: تلك العيون التي لا تمسها النار منها عين باتت تحرس في سبيل الله. دكتور زايد، أين تسكن؟
1: نعم،
0: أين تسكن؟
1: في إربد.
0: في إربد.
1: نعم.
0: تأتي إلى عمان صباحا.
1: نعم صحيح.
0: وتذهب إلى إربد مساء.
1: نعم.
0: وأنت مطمئن وآمن
1: بفضل الله وحمده.
0: إلا عبد لله بيحكي معك، يذهب عمله إلى الجنوب، إلى الشمال، إلى محافظات
1: سائر المحافظات
0: بلدنا المبارك، وأهله في بيته وأولاده في بيته، وأنا مطمئن.
1: مطمئن صحيح.
0: نحمد الله على نعمه. هذا لأن البلد التي نحن فيها فيها قانون، فيها مؤسسات، فيها أمن.
1: صحيح.
0: أنا عندما أذكر ذلك يا دكتور زايد، حتى يكون كلامي واضح، أنا لا أقول نحن لا يوجد عندنا أخطاء، لا، أنا اللي بحكي معك عندما أعمل أصيب وأخطئ وأحاول أن أعالج خطأي، لكن لابد أن أنظر إلى الواقع بموضوعية. هذه النعم يا دكتور زايد تغيظ أعداءنا.
1: صحيح.
0: نعمة أنه عندنا أمن وعندنا مؤسسات وعندنا قانون، هذه تغيظ أعداءنا. لذلك كل يوم أو يوم بعد يوم نقرأ القوات المسلحة الأردنية ونبارك لهم يومهم، ونسأل الله أن يبارك لهم في عملهم.
1: أي والله.
0: وفي رباطهم وفي تاريخهم المجيد وفي واقعهم المشرف
1: ويجزيهم خير الجزاء
0: وفي مستقبلهم المشرق بإذن
1: نعم.
0: الله تعالى. كل
1: نعم.
0: يوم نقرأ على أخبار كل يوم القوات المسلحة تحبط محاولة تهريب مخدرات إلى الأردن، أليس كذلك؟
1: صحيح.
0: طيب يا دكتور زايد، حتى يكون الكلام بالأرقام وبالواقع العملي، ونعلم أن الأردن إلو علينا واجب أن نحافظ عليه. وإحنا في هذه الأيام الجميلة إمن نتكلم فيها عن واقعنا وماضينا وحاضرنا ومستقبلنا.
1: مستقبلنا.
0: طيب هذول اللي بدهم يدخلوا مخدرات على الأردن يوميا، يوميا القوات المسلحة تحبط ذلك، ماذا يريدون؟ هذا سؤال قوي، سؤال منطقي. بدهم يتجروا، يعني بس قضيتهم انه انا بدي أبيع.

0: يا مخدرات مشان اخذ ارباح طائله. لا، المخدرات قاعد بحاولوا يدخلوها بالدرون، بيحاولوا يرموها مقذوفات زي قذائف الهاون، بيحاولوا يدخلوها باي
1: بشتى
0: طريق.
1: السبل.
0: اذا مراد هذه العصابات الان اللي بعضها يحاول ادخال المخدرات من جهه قوات الاحتلال وسيطره قوات الاحتلال العدو الصهيوني. ماذا يريد؟ انا بدي اقول لك اقرأ نسب الجرائم في كل العالم، في كل العالم ستجد ارتباط بين المخدرات وبين الجريمة. إذا اللي بده يدخل لي المخدرات على بلدي، اللي بده يغرق بلدي بالمخدرات، يريد التلاعب بالأمن،
1: العبث بالأمن، نعم
0: يريد العبث بمؤسساتنا،
1: صحيح، نعم،
0: يريد العبث باستقرارنا. وهنالك، بالله تذكرني يا دكتور
1: وهذا
0: زياد،
1: يغيظهم، يعني الأمن
0: لا شك
1: يغيظهم، نعم.
0: يا سيدي، هسه بدنا جايين عليه. وتذكرني بماذا ترتبط أرقام الجريمة أيضا، لأنه هذا محور مهم عندنا.
1: والله، نعم.
0: طيب، لماذا يغيظهم أمننا؟ لماذا تغيظهم قوتنا؟ هذا أيضا سؤال، هذا أيضا سؤال. إحنا بمعيتك يا دكتور زايد ومعية
1: معيتكم سيد، الله يكرمك.
0: الكرام اللي شاركوا معنا، مؤسسة رسمية تفتخر أنها مؤسسة رسمية في المملكة الأردنية الهاشمية، دائرة الإفتاء العام، عبر وقفية خير الأردن التي يرأسها سماحة المفتي العام سماحة شيخنا الدكتور أحمد الحسنات، تقوم بحملات إغاثية مستمرة للمحتاجين في الأردن الحبيب ولأهلنا في
1: في
0: غزة.
1: غزة، نعم
0: وجمعنا مع الحبايب هون على في هذا الاستوديو
1: نعم
0: تقريبا 5 مليون دينار أردني. المستشفى الميداني الأردني في غزة، الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، قواتنا المسلحة والإنزال الجوي. لولا أننا بلد له مؤسسات وقوة وهدف وقيادة حكيمة
1: وإرث تاريخي
0: وإرث
1: من هذه
0: تاريخي،
1: المناسبات،
0: إلنا هوية يا دكتور
1: هوية
0: زاهد،
1: هوية
0: وقضية غزة قضيتنا، وقضية الأقصى الوصايا الهاشمية هذا محل اعتزازنا، محل اعتزازنا. هل سنقوم بكل ذلك؟ نحن نسمع البعض اليوم بيقول الأقصى مش أولويتي. اليوم نسمع بعض المحسوبين على هذه الأمة بيقولوا الأقصى ليست أولويتنا، ونحن نقول الوصايا الهاشمية والخط والمسجد الأقصى خط أحمر في هذا البلد، ونردد خلف جلالة الملك ونقف خلف جلالة الملك. طيب، هذا لو كان الأردن ضعيفا، لو كان الأردن مهزوزا، لو كان عندي مشاكل داخلية مش عارف أحلها، لو ما كنا قلب واحد وصفوة واحد نعتز بجيشنا ونعتز بأخوتنا وبمؤسساتنا وبقيادتنا، هل نستطيع أن نقوم بشيء؟
1: ولما كان هذا الصمود
0: ولا قدرنا نعمل شيء،
1: صحيح،
0: ولا قدرنا نعمل شيء. الآن يا دكتور سعيد، الآن أنا ما بقول عملنا كل شيء مشان أكون واضح، أنا بقول نحن قمنا بشيء من الواجب، وهذا ما قاله جلالة الملك، ما قمنا به شيء من الواجب. طيب، المسجد الأقصى اليوم، الاحتلال يا دكتور زايد يسعى بكل طريقة إلى تهويد الأقصى وإلى هدم الأقصى وإلى بناء الهيكل، مظبوط ولا لا؟
1: مظبوط.
0: سؤال، من الذين يعمرون المسجد الأقصى اليوم من حراسه وموظفيه وأئمته وخطبائه وقضاة محاكمه؟ لأنه في المسجد الأقصى في محكمة، محكمتين، ثلاث محاكم في القدس. من هم؟ من هؤلاء الذين ننظر إليهم، نرى الأئمة والخطباء والوعاظ والقضاة والحرة؟ من هؤلاء؟ هؤلاء زملاؤنا الكرام الذين نعتز بزمالتهم وأخوتهم، موظفون تابعون لحكومة المملكة الأردنية الهاشمية بموجب الوصاية الهاشمية، وهو ما يغيظ المحتل. أنا لما أقول هيك ما بقول حققنا كل شيء، أقول نحقق شيئا يجب أن نحافظ عليه
1: ونستمر إن شاء الله.
0: ونستمر إن شاء الله. ربنا يكرمنا يا شيخ زايد، نصلي في المسجد الأقصى
1: آمين
0: محررا مطهرا، وربنا يكتب لك يا شيخ زايد
1: آمين
0: شيء
1: وإياكم
0: من التغطية في
1: آمين
0: ذلك
1: يا
0: اليوم
1: رب
0: يا
1: وإياكم
0: رب
1: سيدي،
0: العالمين.
1: يا رب
0: الله كريم،
1: اللهم استجب يا رب،
0: اللهم استجب. لكن حتى يحقق الأمل الجميل، هذا عمل مطلوب، هذا عمل واجب. فالمحافظة على قوتنا ووحدة صفنا وألفة قلوبنا والتفافنا خلف قيادتنا، هذه مقاصد في هذا اليوم وفي هذه المناسبات وفي هذه الأيام نحافظ عليها. دكتور زايد، بدي أنا أخذ منك الإذن اليوم وأستطرد بالكلام.
1: أبشر سيدي، أبشر، الوقت لكم.
0: نحكي عن جيشنا، نتكلم عن جيشنا،
1: ونعم الجيش.
0: وبقول لك وأنا أزيد الكيلاني لله عبد أعتز بهذا الجيش. الأيام الماضية

0: قرأت مواقف لأبطال قواتنا المسلحة في 67، في 48، في الكرامة، في اللطرون، في باب الواد، في تل الذخيرة. بدي أنا هسه أنا والمستمع الكريم نعمل مقارنة. هذه المعاني، هذه الروح، من أين جاء بها أبطال قواتنا المسلحة؟ تسمح لي في وقت؟
1: أبشر سيدي، أبشر كل الوقت إن شاء الله.
0: في 67 يا دكتور، وإحنا قراب للذكرى،
1: نعم
0: وذكرى مؤلمة، ذكرى مؤلمة،
1: بالطبع.
0: لكن بدنا نسمع آخر كتيبة. وأنا بدي اللي بيسمعني يدخل هسه، بس أخلص أو أنا بحكي، على محركات البحث، على شبكات الشبكة العنكبوتية، يعني على جوجل مثلا، على الإنترنت، ويدور على اللي بحكيه ويسمع الصهاينة وهم يعترفون به. الجيش الأردني بذل كل ما يستطيع وهو يدافع عن المسجد الأقصى في 67، وهذا واجب الأمة العربية والإسلامية. البعض قدم، البعض لم يقدم، ليس موضوعنا. جيشنا قدم كل ما يستطيع أن يقدم، وبقيت كتيبة اسمها كتيبة الحسين الثانية، فيها 101 102 مقاتل عسكري في الجيش الأردني، في القوات المسلحة الأردنية. احنا بدنا نحكي عن الجيش،
1: الجيش يوم، الجيش يوم ما سيدي.
0: الكتيبة قائدها اسمه البطل منصور كريشان. القوات الاحتلال وصلت للمسجد الأقصى، معها مدفعية ومعها طيران ومعها، وهذولا ما عندهم إلا البنادق وما معهم من سلاح. شو كان الأمر العسكري الأخير لهذه الكتيبة؟ 101 عسكري يا دكتور، 101 عسكري تقريبا. آخر أمر عسكري تلقوه من قيادتهم، واللي بسمعني يرجع يدور وأنا بحكي، آخر أمر عسكري تلقوه من قيادتهم: خطوة إلى الأمام، نعم، خطوة إلى الخلف، لا، خندقك قبرك أو مكان نصرك.
1: وثيقة تاريخية هذه،
0: من هنا تنتقل الأرواح للقاء ربها، أو من هنا يكون النصر. طب هم المية شو بدهم يعملوا؟ جايين جايين، بس مشان أنا أتكلم عن الامتداد دكتور زايد، بدي أتكلم عن الامتداد الثقافي، العلمي، الخلقي،
1: القيمي،
0: القيمي، الله يرضى عليك، الامتداد. إحنا إلى ما، إلى سندنا إلى من يتصل؟ تاريخنا من رسول الله مبدأه صلى الله عليه وسلم. خطوة إلى الأمام، نعم، خطوة إلى الخلف، لا. 101 102 استشهد 99، استشهد 99 وأصيب الباقي في تل الذخيرة،
1: بناء على هذا النداء،
0: بناء على هذا الأمر العسكري،
1: الأمر العسكري،
0: ما في استسلام. الصهاينة يقولون هذه الكتيبة قاتلت حتى آخر رصاصة، حتى قاتلوا بالحراب بالسكاكين، ما قبلوا يسلموا. استشهدت كل الكتيبة، وبقي منها 2 مصابان إصابات القتال، فأصبح اسمها كتيبة أم الشهداء. هذا جيشنا يا دكتور زايد، هذا الذي هزم الصهاينة باللطرون، وهزم الصهاينة بالكرامة.
1: بالكرامة.
0: أنا لما أقرأ خطوة إلى الأمام، نعم، خطوة إلى الخلف، لا، وأقرأ استشهاد هذه الكتيبة عن بكرة أبيها، هذول آباءنا وأجدادنا وأعمامنا،
1: بطولات، تضحيات،
0: هذول الذين نعتز بهم. الامتداد، اقرأ يا شيخ زايد، 15 هجري، الروم أحاطوا بجيش المسلمين، سادتنا، قدوتنا الصحابة، نحن مأمورون أن نسير طريقهم، احنا ما بنوصلهم لكن بنسير على طريقهم، نسير على خطاهم.
1: نعم.
0: احنا في سند، يعني اليد باليد، سند يعني الطريق على نفس الطريق، سند يعني انا مش عارف بوصلتي وين، لا، انا إلي بوصلة وعارف طريقي وعارف قدوتي وماشي على طريقه. بال15 هجري احيط بالمسلمين، في 35 الف جندي مسلم بقاتلوا الحامية الرومانية كلها او الرومية كلها، 300 الف مقاتل، من 200 ل 300 الف، فأحيط بجيش المسلمين. وهذا كان أكبر إشكال، إذا أحيط بالجيش، إذا طوقوا الجيش انتهت المعركة. ففي صحابي جليل بده يقوم بعمل الآن يمحي التاريخ كله، اسمه عكرمة ابن أبي جهل. عكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه أسلم يوم فتح مكة، وكان يقول أنا يعني بدي أقدم عمل مشان أعوض السنوات اللي راحت علي. فصار ينادي يقول: من يبايعني على الموت؟ شوف النداء، أقارنه بذلك الكلام،
1: نداء الكتيبة،
0: بنداء الكتيبة: خطوة إلى الأمام، نعم، خطوة إلى الخلف، لا، لترى الروح الواحدة،
1: امتداد، يعني
0: نعم،
1: امتداد.
0: لترى الامتداد، سندافع عن أوطاننا وسندافع عن مقدساتنا، بلد الهوية يا دكتور.

0: زايد. انا لما اقول يوم الجيش ولما اقول القياده ولما اقول احنا صف واحد خلف قيادتنا، احنا لنا هويه، لنا هويه في
1: مش
0: هذا.
1: تنظير ولا تقويم
0: لا
1: زمني
0: لا
1: يعني
0: لا لا
1: موجود على انه هذا يوم الجيش فقط
0: سيدي، يوم
1: لاجل هذا
0: الجيش
1: التاريخ
0: اعتز بيوم
1: نعتز
0: الجيش،
1: به. نعم،
0: واعتز بمواقف قيادتي، واعتز بمواقف هذا
1: بامتداده.
0: البلد، واعتز بهويتي، واعتز بموقفي من الاقصى وفلسطين وغزه، ولا اقول هذا كل شيء، اقول هذا الطريق. غيرنا قاعد بيقول ما لي دخل بالأقصى ولا بفلسطين، وقضية فلسطين مش قضيتي، لا قضية فلسطين قضية كل مسلم، وإحنا علينا واجب منقوم فيه. عكرمة بن أبي جهل قال: من يبايعني على الموت بايعه 400 وكسروا حصار الروم. نرجع للكرامة، صوت موجود، ارجع هسه اللي بتسمعني أرجوك ارجع ابحث عنه، بس عشان تعرف ما هي هوية هذا البلد، ما هي هوية هذا البلد، ما هو امتدادها، ما الذي يجب أن نرسخه وأن نبثه وأن نؤكده. في ضابط إحداثيات خضر شكري أبو درويش، إحداثيات يعني أنا قاعد في الغور بعطي رسالة للمدفعية اللي في جبال البلقاء، بقولهم اضربوا الموقع ألف، اضربوا الموقع باء، برسائل مشفرة بيني وبين سلاح المدفعية.
1: نعم.
0: هذا ضابط إحداثيات، وصلوا له اليهود، وصلت له قوات الاحتلال الصهاينة وأحاطوا به. وإذا هاي صوته موجود، هاي صوته موجود، بيقدر أي شخص الآن يرجع للبحث عنه. إذا به يقول، والصوت موجود: قواتنا المسلحة نشرته من فترة قريبة، نشرته مشان نسمعه،
1: نشرته مشان نسمعه،
0: نشرته مشان نسمعه ونعرف ما هي هويتنا، ونعرف ما هو تاريخنا، ونعرف إيش يعني يوم الجيش، ونعرف إيش يعني تاريخ هذا البلد. آخر رسالة يا دكتور زايد محفوظة يعني
1: محفوظة،
0: بصوته:
1: نعم مبثوثة.
0: الهدف موقعي، اضرب موقعي، ارمي انتهى، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. آخر ما قال، ليضرب موقعه وليفوز بالشهادة ولتحرق آليات العدو ومن فيها من مدفعيتنا المرابطة على جبال البلقاء. بالكرامة شو كان يقول المحتل؟ كان يقول: اليوم عازمكم على كاسة شاي في البلقاء. اليوم،
1: نعم مراهنوا انه صحيح،
0: اليوم عازمكم على كاسة شاي تشربوها بالصلت وتشربوها بالبلقاء. بعد ساعات من المعركة كان يطلب هدنة لغاية الانسحاب،
1: خابوا وخسروا،
0: وجلالة الملك الحسين رحمه الله رفض الهدنة حتى يتم الانسحاب الكامل. أنا يا دكتور زايد هذه مبادئ ينبغي أن أتكلم عنها، وهذه روح ينبغي أن أتكلم عنها. القضية الثانية يا دكتور زايد: حب الأوطان، حب الأردن. أنا ما أتكلم عن حب الأردن، وأنه قضية أنا أتعبد الله بحب هذا البلد، منها لهذه المواقف، منها لهذه الروح، منها لما تمثله الأردن. الأردن درع، درع للمسلمين، وبوابة للفتح، وبلد مزدان بصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من جنوبه إلى شماله، من جنوبه، من ما تقول عن سيدنا الحارث بن عمير، سيدنا فروة بن عمرو، سيدنا زيد، سيدنا جعفر، سيدنا عبد الله بن رواحة، امتدادا لسيدنا ضرار، سيدنا أبي عبيدة، سيدنا عامر بن أبي وقاص، سيدنا شرحبيل بن حسنة، سيدنا معاذ بن جبل. هذا الأردن من جنوبه إلى شماله مزدان بصحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه هوية لهذا البلد، موقفنا، تاريخنا، أجدادنا، آباؤنا، حضارتنا. عند لما تطلع على قلعة عجلون، قلعة صلاح الدين، ترى منها موقعة اليرموك وحطين وعين جالوت. هذا بلد له هوية، نتعبد الله بحبه. حب البلد الذي أنت فيه، هذا طريق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما خرج من مكة نظر إليها وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت. هذه جبلة في الإنسان أن يحب البلد
1: فطرة
0: الذي هو فيها. فنزل قول الحق سبحانه وتعالى مثبتا: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، وعاد صلى الله عليه وسلم. لكن أنا الآن يا دكتور زايد إذا تسمح لي أبدأ بهذه النقطة، وأنت قد تكلمت عنها في بداية الحلقة، كيف أحب الأردن؟ كيف أحب بلدي؟
1: وهذه رسالة للشباب.

0: الشباب ولهذه الأجيال.
1: فضلسي.
0: نعم أتفضل سيدي أتفضل.
1: كيف أحب الأردن؟
0: نعم.
1: كيف أحب بلدي؟
0: نعم.
1: كيف يكون حبي للأردن حبا صادقا؟
0: نعم.
1: قبل شوي حكيت عن أرقام أنا دكتور زايد.
0: نعم.
1: قلت لك أنه إذا قرأنا نجد في ارتباط بين المخدرات وبين الجريمة، وهسه بدي أدخل بالنقطة الثانية والارتباط الثاني بين التفكك الأسري وبين الجريمة، وأنت محاضر في الأسرة وشؤون الأسرة دكتور زايد، وأنا بسمع لك وبستمتع.
0: الله يكرمك سيدي.
1: وبستفيد.
0: الله يكرمك سيدي. تلاميذكم.
1: يا دكتور زايد استغفر الله، يا دكتور زايد الآن إذا نظرت أنت لبلاد ما بحب أسمي أسماء مشان ما نحرج حالنا، بيقول لك الجريمة عندي 60-70% متعاطي مخدرات، 60-70% من متعاطي المخدرات أو من مرتكبي الجريمة نفس الإشي جايين من تفكك أسري، 60-70% من المواليد عندي جايين من خارج نطاق الزواج بل جاءوا في علاقات غير شرعية. يعني ارتباط ولا مش ارتباط؟
0: ارتباط طبعا.
1: طيب لما أسمع بنفس الوقت يا دكتور زايد
0: نعم.
1: إلى من يروج ويسوق لعقد زواج خارج المحكمة الشرعية بقصد ومن غير قصد، لأنه أحيانا أنت بتنبلي بالجاهل زي ما بتنبلي بالقاصد، اللي بيعرفش في شيء يصبر حاله شوي، بيقول لك لا حرج اعقدوا. طب ما أنت بتعرض الحقوق للإهدار، وهذا سؤال إجانا هون وإحنا بمعيتك مرة تذكر.
0: نعم.
1: لما واحد قالنا إذا عقدت عقد الزواج بإيجاب وقبول وشاهدين ولخارج المحكمة في إثم؟ قلنا له آه في إثم. قال ليه؟ ما هي الأركان والشروط موجودة. عرضت الحقوق للإهدار
0: والضياع،
1: عرضت النسب والصهر وحق الأولاد وحق أم الأولاد، عرضت كل ذلك للإهدار، ويلا إثبت. نعم لا يجوز، نعم في إثم. كيف أحب بلدي أن تخدمه وأن تكون مخلصا في حبه؟ أنا والله بحب البلد وسبب فرقة فيها، وقاعد بقسم وبقطع في أبنائها بناء على مناطقهم وبناء على أصولهم. إحنا في هذا البلد كلنا أبناء الأردن مهما تعددت الأصول، كلنا أبناء هذا البلد. أنت بتخدم مين لما تصير تقول لي أنت ابن شمال وأنا ابن جنوب وهذاك ابن وسط وهذا ابن شرق وهذا ابن غرب؟ بتخدم مين؟ بتخدم بلدك.
0: العدو.
1: أنت بتخدم بلدك لما تيجي تحول أبناء البلد الواحد إلى فرق متنافرة، تخدم بمين؟ تخدم العدو. إذا كنت تريد خدمة الأردن وإذا كنت بارا بحبه حقيقة، فأول ما يجب عليك أن تكون عاملا من أجله ألفة القلوب. أحكي لك القصة يا شيخ زايد. يوم صورنا حلقة للتلفزيون الأردني في استاد كرة قدم فاضي، مشان نحكي إحنا إنه كرة القدم والرياضة شيء إيجابي وشيء كويس وينبغي أن يوجه للخير، والحذر الحذر من تحويل مباريات كرة القدم إلى ساحة للصراع والتنازع، وأنت من اليمين وأنا من الشمال وإلى آخره، وحرام ولا يجوز، وقول الحق سبحانه وتعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمتي إخوانا. تمام يا دكتور زايد؟ فزيد بحكي وبالاستاد ها، وقصة شاس بن قيس لما قطع لما حاول يقطع بين الأنصار ويرجعهم لأوس وخزرج وإلى آخره، القصة المعروفة الجميلة. نزل المقطع على السوشيال ميديا، أنا شايفه يعني المقطع إلي وأنا قاعد براقب فيه،
0: شايف ردود الفعل.
1: نعم. نعم. نزل المقطع على السوشيال ميديا ثوان معدودة، ما كملش ما دساتنا، وإذا فريقان من الناس، واحد بسب على الفريق ألف والثاني بسب على الفريق ب. أنا زيد استغربت، قلت يعني هذا شيء مستغرب، يعني أول إشي تكون ردة الفعل بهالسوء، بعدين مين هاللي قاعد راصد هالرصدة إنه مجرد ما حكينا ديروا بالكم يبدأ يسبوا على بعض؟ شيء مستغرب. يعني هالسرعة هذه بخلال ثوان معدودة
0: يعني.
1: بالدقيقة الأولى عشر قاعدين بسبوا على بعض، شيء مستغرب.
0: مستغرب طبعا.
1: لنسأل المختصين ولنسأل أصحاب العلم في هذه المسائل ليتبين أنها حسابات وهمية تدار من خارج بلادنا من أعدائنا، تبحث عن أي
0: فتنة.
1: قصة وأي سبب لإثارة النعرات والفتن.
0: شغلها
1: مباراة كرة قدم، مناطق، إشكاليات، قصص عمرها 400-500 سنة، بقول لك هذه عبارة عن رصيد حتى نبث روح الفرقة والفتنة.
0: هاي لعبتنا.
1: فكاذب في حبه، عاق لوطنه، من يزرع روح الفرقة والفتنة بين أبناء المجتمع وأبناء الوطن الواحد. أنت حبك مش صحيح، حبك الحق، الحق الصدق في محبتك برك بوطنك أن تكون سبب لألفة القلوب وسبب لمحبة الأفراد. مثال الثاني، بيقول لك دكتور زايد الدويري ابن الوطن البار، كيف؟ والله مخلص في عمله، بيمسك السماعة الميكروفون، تقديمه جميل، بيعمل برامج على السوشيال ميديا جميلة بنحضرها، والله هذا بار. طيب، واللي قاعد على الكرسي بيقول لك أنا ابن الوطن البار وبدي أحول هالكرسي وأحول هالقلم تبع المسؤولية إلي ولمصلحتي ومنافعي الشخصية والمحسوبين علي، شو هالبر تبعك؟ هذه أيضا ينبغي أن نعيها ونحن نتكلم عن حبنا لوطننا. الحب ليس قصيدة نغنيها، حلو نغني ننشد في حب الوطن، ممتاز ممتاز، بس تيجي تقول أحب الوطن وأحب الأردن وتغني ذلك وتجعله شعرا وتجعله أنشودة وأنت محول قلمك وكرسيك ومكتبك لمنافعك الشخصية، ادعاء، ادعاء غير صحيح. لما يكون هذا القلم، قلم المسؤولية، قلم القرار، وهذا الكرسي وهذا المكتب مسخر لما أنشئ من أجله، وقفوهم
0: إنهم مسؤولون،
1: إنهم مسؤولون.
0: أمانة،
1: أمانة، إنها أمانة، وإنها يوم القيامة
0: خزي
1: وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. أنت صادق في المحبة، أنت صادق في المحبة، وأنا أسر عندما أسمع الكلام الجميل عن حب الأوطان وأدعو إليه، وينبغي أن يترجم هذا الكلام بأفعال وصدق. فكل من يقوم بأمانة المسؤولية، كل من يقوم بواجب الأمانة، كل من يراعي الناس، كل من يقضي حوائجهم، نحن نتكلم عن الجيش وعن كيف جيشنا يؤدي الأمانة، ونحن جميعا جيش في هذا البلد، جيش لأمنه، جيش لأمانه، جيش في مؤسساته، جيش لسيادة القانون، جيش لرعاية الصالح العام. كل من يرعى حق الأمانة ويذكر أنه سيقف أمام الله ويقول أنا بذلت وسعي، هسه منخطئ ومنصيب، منخطئ ومنصيب، لكن مش متجهين نفس نحو الخطأ، مش مصرين على الخطأ، لا نؤول الخطأ، لا، منقول نريد سيادة القانون والنزاهة والشفافية والحاكمية الرشيدة، وأن يعني نترجمها هذه بال يعني أن يأخذ كل ذي حق حقه، ما يصيرش اعتداء على المال العام، الناس أمام القانون سواء، القانون سار على الجميع. أنا لما أنفذ، لما أحول هذه العناوين الرائعة إلى واقع عملي معاش، أنا ابن الوطن البار، أنا المحب الصادق لوطني، والعكس صحيح. هذا ما يحتاجه الأردن منا، يحتاج وقفة أبنائه الصادقة في مؤسساته العامة والخاصة وفي قطاعه العام والخاص. ثالثا يا دكتور زايد، ثالثا، هتكلمنا أول شيء عن أمننا وأماننا، عن مواقف بلدنا
0: وامتداد التاريخ
1: وهوية
0: البلد
1: وهوية هذا البلد.
0: نعم.
1: وأيضا بدي أحذر من شيء، زي ما في محاولات لفرقة وزراعة فتنة، زي ما في من يحاول نشر المخدرات
0: وزعزعة الأمن
1: وأثر ذلك على العقول وعلى الأخلاق، عندنا حرب فكرية يا دكتور زايد، عندنا حرب خلقية. من ينشر المخدرات يحاول الوصول إلى نفس النتيجة التي يريدها ممن ينشرون الإلحاد والشذوذ والإباحية والتلاعب بأحكام الأسرة. كيف؟ لماذا؟
0: كلها بتصب بنبع واحد،
1: كلها يعني بتصب بنفس، كلها بتصب بنفس المكان.
0: صحيح،
1: كلها بتصب بنفس المكان، لأن كل ما ذكرته شذوذ، إباحية، إلحاد، تلاعب بقيم الأسرة،
0: تفكك المجتمع.
1: أحسنت. كلها تؤدي إلى ضرب القيم. الآن أنا وأنت وكل المستمعين الكرام تربينا حب الأوطان من الإيمان.
0: صحيح.

0: ومن مات دون نفسه دون ماله دون أرضه فهو شهيد.
1: فهو شهيد.
0: طيب هاي مش قيم تلقيناها؟
1: قيم طبعا.
0: تمام. هذه القيم إذا تلقيت عكسها، لا، سر خلف شهواتك، سر خلف ملذاتك، المهم اللي بيبسطني، اللي مهم اللي بيسعدني، اللي مهم اللي بيكيفني، هذا الذي يريده عدوك للسيطرة على مقدراتك وعلى مقدساتك، وهذا واضح في كتاب الله. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. في أوضح من هيك؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، معناها عنده أجندة، معناها
1: يحب
0: عنده أجندة
1: بيشتغل عليها،
0: عنده أجندة، عنده برنامج عمل اسمه إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا. فعندما ننشر الفضيلة، عندما نحافظ على القيم والخلق، عندما يكون القرآن الكريم وتكون السنة المطهرة حاكمة لنا في حياتنا وفي خلقنا، نكون بررة في حبنا لأردننا، ونكون محافظين على أمنه وأمانه واستقراره. وإذا سألت أي رجل أمن وأي مسؤول أمني بيقول لك أنا ما بقدر أضع جندي ولا عسكري ولا رجل أمن عند كل مواطن، لكنها القيم، لكنها المبادئ، حصننا الحصين. كم مرة سمعناها دكتور زايد من أهل الاختصاص؟ والعكس صحيح، اللي بنشر الرذيلة واللي بنشر الشذوذ واللي بنشر الإلحاد واللي بنشر الإباحية واللي بدهم يسموا الزنا مساكنة واللي اللي مش عاجبتهم لا قوامة ولا طاعة ولا ولاية زوج ولا ولاية أب،
1: بستبدوا بالمصطلحات
0: وبدهم يضربوا كل ذلك لغاية ماذا؟ هسا اللي عارف أنه بده يضربك إحنا مش سائلين بإقناعه، لأنه هذا يريد أن يضربك في فكرك وفي عقيدتك وفي مبادئك، بس اللي بيقلده مش صاحي، بنقول بتخلينا نصحصح مع بعض ونركز شوي. خلينا نركز مع بعض شوي. الزنا فاحشة، الزنا تضييع للحقوق، الزنا هدر لقيم المجتمع، الزنا أمراض خلقية وخلقية وبدنية. بيجي بسميه مساكنة، بده يمكيجه، بده يحط له زينة، بده يحط له أسماء حلوة،
1: يشرعنه يعني،
0: بده يشرعنه بأي طريقة. الشذوذ، الشذوذ، التعدي، التعدي على الفطرة السليمة، يقول لك لا هذه مش شذوذ، غلطان أنت يا زيد،
1: هذه أعطيها ثوب آخر يعني،
0: هذه اسمها مثلية، هذه اسمها النوع كذا،
1: جمل المصطلح،
0: مجتمع كذا، تنوع، متابعة التطور. لا، هذا يراد من التلاعب بالقيم لغاية التلاعب بالمقدرات والأمان والمقدسات، وهذه معروفة في علم الاجتماع، وهذا تخصصك سيدي وأنت تدرسه، هذا معروف اسمه السيطرة على أفكار الناس وصناعة الفكر عندهم
1: والاستحواذ
0: بما يلائم من يريد السيطرة عليهم. طالما أنا مرجعيتي قرآن كريم وسنة مطهرة والدفاع عن بلدي والدفاع عن أمني، أنا عصي عليك، والعكس صحيح، بصير مبادئ أخذها منك. فالأردن له علينا واجب، محافظتنا على أمننا، على قوتنا، وحدة صفنا، التفافنا خلف قيادتنا، صيانة مبادئنا، رعاية حقوقنا، ألفة قلوبنا، تغيظ عدونا، وبر منا اتجاه وطننا.
1: يعني فضيلة الدكتور عطوفتك، يعني أزعم بأنه هذا الكلام ليس مجاملة لم أسمعه من قبل في هذا التأصيل والربط التاريخي، وسأعيد سماع الحلقة مرة أخرى، لأنك ربطت سيدي الله يجزيكم خير، نحن تلاميذكم، وربطتم بين في الكلام عن هذه المناسبات، يوم الجيش وعيد الجلوس وأيضا ذكرى الثورة العربية الكبرى، هذا الربط التاريخي والقيمي وهذا التأصيل والغوص في الأعماق، هذه رسالة للشباب، لأنه حقيقة لما نحكي أنه يوم الجيش ويوم الجلوس وذكرى الثروية الثورة العربية، مش فقط أنه 9/6 و10/6 وتسعة حزيران وعشر حزيران، بقدر ما هي أنه إلها معاني، وهذا الربط الديني دكتور والتاريخي والقيمي، هذا رسالة للأجيال أنه أن نحافظ على هذا البلد بهذه المعاني الجليلة التي تفضلتم بذكرها. وحقيقة كل الشكر، أنا حقيقة سعيد بأني كنت بمعيتك في هذه الحلقة، لأني والله جد يعني استفدت كثيرا بهذا الربط التاريخي والقيمي، وإن شاء الله بتكون هذه الرسالة وصلت في هذا، وهي واصلة إن شاء الله،
0: والله يا شيخ زايد،
1: والأردنيين واعيين وبيعرفوا
0: شيخ زايد، طبعا والله أنا متفائل جدا.
1: نعم
0: شيخ زايد، الكلمة لها أثر
1: أكيد،
0: ولها أثر عظيم، وأنا وياك قاعدين بهالستوديو مرارا وتكرارا نرى حب أبناء هذا الوطن
1: صحيح
0: لبلدهم
1: صحيح
0: وحبهم ونرى حبهم لدينهم
1: معروف صحيح
0: ونرى التفافهم حول قيادتهم ونرى بوصلتنا واضحة في أردننا اتجاه حماية مقدساتنا واتجاه حماية أردننا واتجاه المسجد الأقصى وأهلنا في غزة ونحن خلف هذه
1: الرؤية. وإحنا حلقة خاصة لو فتحنا مجال اتصالات أكيد ما راح يعني
0: منظل لساعات ونحن نسمع الكلام الطيب يعني المبارك.
1: حرصنا تكون حلقة خاصة حتى نوصل هذا التأصيل الشرعي والتاريخي والقيمي لمناسبات يوم
0: نعم.
1: الجلوس وذكرى الثورة
0: يعني
1: العربية.
0: نعم ماذا تعني
1: هذه المعاني العميقة؟
0: ماذا تعني هذه الأيام؟
1: يعني قد غصت في الأعماق دكتور.
0: لا لما
1: يعني نعم. تنقلت بين بساتين مثمرة
0: نعم
1: في التاريخ الأردني.
0: لما أتكلم عن الجلوس الملكي وعن الجيش وعن الثورة العربية الكبرى. وعن الأردن وعن هويته وعن امتداده التاريخي وعن اتصالنا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابتهم الكرام وعن جيشنا اسم الجيش العربي المصطفوي قواتنا المسلحة اسمها اسم الجيش العربي المصطفوي هذه كلها لها دلالات
1: يعني فضيلة دكتور عطوفتك اسمح لي أن نقول في هذا ختام الحلقة الخاصة من برنامج فتاوى التي عشنا فيها مع عطوفة الدكتور زيد الكيلاني المعاني العميقة للجلوس الملكي وذكر الثورة العربية ويوم الجيش التأصيل التاريخي والقيمي والأبعاد الشرعية والتاريخية والقيمية والتي استذكرنا من خلالها واستحضرنا بكل فخر واعتزاز هذه المسيرة الوطنية والدينية والقيمية المضيئة التي فعلا كما تفضلتم دكتور قامت على الإيمان بالله والوفاء للرسالة والإخلاص للوطن والتفاف الأردني حول القيادة الهاشمية. هذه المناسبات تؤكد بأننا فعلا صف واحد تركز على موضوع ترسيخ القيم فضيلة
0: نعم.
1: الدكتور
0: نعم.
1: وصيانة المنجزات واستلهام
0: نعم.
1: هذه الدروس من تاريخنا
0: نعم.
1: يعني المشرق لتاريخ الأردن. نتقدم بشكر جزيل إلى ضيفنا الكريم عطوفة الدكتور زيد إبراهيم الكيلاني أمين عام دائرة الإفتاء على ما تفضلتم به وأثريتم يعني في هذه المناسبات الوطنية. كل عام وأنتم بخير وبارك الله في جهودكم ذات الإفتاء الأردنية العريقة التي هي يعني تعتبر منجز وطني يعني تعبر عن يعني الضمير الديني والقيمي التي وتنشر رسالة الخير في الأردن.
0: يا سيدي
1: دكتور
0: نحن جنود في هذا الوطن
1: بارك الله فيكم
0: وكل منا على ثغرة هذه القيم المباركة المستلهمة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن جنود في خدمتها لقوة أردننا ووحدة صفه. اللهم أدم على هذا البلد القوة والعزة والتمكين واهدي ملك البلاد الملك عبد الله الثاني بن الحسين سبل الرشاد أره الحق حقا وارزقه اتباعه وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه وولي عهده الأمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
1: اللهم ضع في أرض الأردن بركاتها وزينتها وسكنها وأمنها واحفظ جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمين وارحم شهداء الوطن وبارك في جيشنا العربي وأجهزته الأمنية وابقي الأردن عزيزا قويا منيعا وواحة أمن واستقرار وخير. كل الشكر لفضيلة الدكتور زيد الكيلاني. أشكر زملائي سعد الدبوبي مجد الزعبي نداء الرمام من الإشراف العام دكتور معك حياصات. هذه تحية من محدثكم زايد نواف الدويري استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكل عام والأردن والوطن والقيادة والشعب بكل خير.
2: فتاوى على الهواء.

أنت المستعان وأنت نور التائهين. طمئت نفوس المؤمنين فمن يروي المؤمنين. يا رب زدني من علومك واهدني سبل اليقين، وأنر فؤادي بالهدى والخير والحق المبين.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عبدين هوم سنتر خلدة شفا بدران المقابلين طريق عمان السلط اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
3: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والاكسسوارات الاصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
4: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
5: وين صافن يا زلمة؟
4: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
4: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
4: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
4: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الله سربل.
9: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الله سربل. إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
6: وين صافن يا زلمة؟
7: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
7: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
6: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد.

0: العقبة 06-581-61-15 العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية
1: أصالة مصداقية حداثة وتطور ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل سيراميك بورسلان رخام وجرانيت أدوات صحية راقية مطابخ حمامات مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة زورونا في فروعنا مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة ترى وجودة تعاش
2: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان إذاعة القرآن الكريم في عمان نستمع الآن أيها الأخوة إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى
3: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم معطوف على آية فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك وكل ما يرد من هذا لا يصح أن يستقبل فهمه بأن رسول الله من الممكن أن يشك ولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم من المحتمل أن يكون من الذين كذبوا بآيات الله ولكن إيراد مثل هذا الأمر إيراد لدفع خواطر البشرية أيا كانت هذه الخواطر وتعليم لأمته لأن الله إذا خاطب رسوله بذلك فأمته في ذلك من باب أولى ولترد الرد المفحم تقول الآية الأولى إن كنت في شك فاسأل يبقى إذن هو يعطيه السؤال إن كان في شك ليستمع منه الجواب وليسمعه كل الأمة أنا لا أشك ولا أسأل يبقى الجواب هو اللي مطلوب فإن كنت في شك يقول أنا إيه لا أشك ولا أسأل حسبي ما أنزل الله علي ألم يرد في القرآن أن الحق سبحانه وتعالى يقول للملائكة يوم القيامة بمحضر من الذين عبدوا الملائكة فيشير يخاطب الملائكة مشير ألا هؤلاء الذين عبدوا الملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء اللي هم مين الذين عبدوا الملائكة إياكم أي الملائكة كانوا يعبدون ماذا قال الملائكة يبقى الجواب الله يعلمه ده الملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إنما يريد الحق أن يسمع الحشر كله جواب الملائكة سبحانك يعني ما يصحش يجي إيه هذا الكلام منا إنما دول كانوا يعبدون الجن كانوا يعبدون يبقى إذن السؤال ليه علشان الرد عشان الرد يبقى من مين من الملائكة المعبودين كما يرد عيسى عليه السلام حين يعبد من قومه أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله يقول إيه سبحانك يبقى هذا هو المراد من الإيه من الصيغة فقول الرسول أنا لا أشك ولا أسأل هو الإيه هو المراد كذلك قول الحق وإحنا قلنا الشك معناه تساوي كفة الإيجاب والإثبات فإن رجحت واحدة تبقى ده ايه الظن والمرجوحة تبقى وهم وافتراء وايه وكذا. الكلمة مأخوذة من ايه؟ مأخوذة احنا نسمع كده في الفلاحين او في عرف العامة الصيادين ولما يصطادوا سمك يقولك المشكاك. مش المشكاك يعني ايه اللي بنعمل بيه ايه؟ الخيط اللي بنعمله كل ما نصطاد سمكة يقول لك شك السمكة دي في المشكاك. مش كده بيقولوا ولا ما بيقولوش كده؟ يبقى ولما يجي الرجل يلضم العقود يقوم يقول لك يشك الحبة في الفتحة. الله. يبقى إذن الشك معناها الايه؟ ضم شيء الى ايه؟ الى شيء. ومنه الشكائك اللي يعملوها البيوت المنتظمة اللي ديالك شكرة في ريح بعض. ومنهم شاك السلاح يعني ضم الى نفسه الايه؟ الدرع ولبسه مش عارف. يبقى الشك كله ايه؟ ضم شيء الى شيء. ما دام ضمت شيء الى شيء في النسب تضم النافية وهي الاسمة تضم النفي. شيء اثبته ما يجيش النفي. شيء نفيته ما يجيش الاثبات. فاذا ضممت الشك ويا الاثبات يبقى ما انتش قادر ترجح واحده على ايه. يبقى اذا ضممت نفيا واثباتا يبقى ما انتش قادر ترجح ايه. يبقى ده اسمه الايه؟ اسمه الشك. فكل خطاب في الشك من هذا الايه؟ من هذا اللون. والايه سلحت التي نحن بصددها الان ولا تكونن برضو ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. طب ده هو آية من الآيات. هو نفسه آية من الآيات. يبقى إذن الكلام برضو خطاب لأمته. وأيضا لأن الله يريد أن يرد الرسول نفسه ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله. وقلنا إن التكذيب بآيات الله إخراج الصدق إلى الكذب، إخراج الواقع إلى غير الواقع. والآيات قلنا إما أن تكون آيات استدلال في الكون، وإما أن تكون آيات معجزات بين يدي الرسل لتثبت أنهم صدقهم، وإما أنها تكون آيات اللي حمل الإيه؟ الأحكام. الذين كذبوا بالآيات يحتمل الآيات الأولى فلا يؤمنون بإله، الآيات الثانية يؤمنون بإله ولا يؤمنون بإيه؟ برسول. يؤمنون بإله ويؤمنون برسول ولا يؤمنون بما أنزل. يبقى الآيات كلها إيه؟ ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. الذي يؤيد هذا في آخر الصورة آية يقول إيه؟ قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذي تعبدون من دون الله. يبقى كأن الخطاب المقصود منه مين؟ المقصود منه الأمة. ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. حقت عليهم كلمة الله. ايوه في دول ما يؤمنوش. طيب ما دام هو قال ما يؤمنوش يبقى حكم انهم ما يؤمنوش. طب ما دام هو حكم انهم ما يؤمنوش هيؤمنوا ازاي؟ أم قال لك حكم علما أزليا بأنهم لن يوجهوا اختيارهم إلى الإيمان. مش حكم وهم بينفذوا الحكم، لا، ده حكم لأنه إيه؟ علم. يجي الرجل رب البيت يقول لأم الولد اللي مدلعاه، يقول لها الولد ده هيسقط السنة دي، الولد ده مش نافع، الولد ده مش عارف إيه. تقول له بس ما تبشرش مش عارف إيه وتقعد تشاور له بإيه بدراعه، وبعدين الولد يجي يسقط. أساعة قال للأم إن الولد ده هيسقط السند ولا مش نافع. كان معه ساعة الامتحان بيكتب غلط، بيكتبه غلط عشان يسقط زي ما قال، ولا لأنه علم من مقدمات سلوكه أنه لا يمكن أن يكون ناجحا. كذلك حكم الله مش حكم علشان عمل حكم وأنت تنفذ، لا، ده حكم لأنه علم أنك ستختار هذا الأمر بمحض اختيارك. يبقى العلم هنا الإيه؟ تقديري. احنا قلنا زمان لما يجي مثلا وزير الزراعة يقول ايه؟ ان احنا قدرنا ان حصيلة القطن السنة دي كذا مليون امتار، لاننا زرعين كذا ومتوسط فالدنيا يطلع كذا ومش عارف ايه هو وجاب الارقام قدرنا كده. نقول له انت تقديرك مش تقدير عالم بالامور كلها، لانك قدرت على ان القطن كويس قدامك دلوقتي، انما بيه في دودة بتيجي اسمها دودة اللوزة، دودة الورقة تروح هدمة لك الايه؟ يبقى انت قدرت عن غير علم. لكن الله حين يقدر ان ده يحصل يبقى هيحصل ولا لا؟ ولذلك

يجب أن نفرق بين قضاء حكم لازم قهري مالكش فيه تصرف، وقدر قدر من الله أنك تفعله باختيارك. دي عظمة ايه؟ عظمة علم الغيب بقى. عظمة ايه؟ علم الغيب. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، مش ممكن حقت، لأنه عارف اللي هيحصل. ولذلك احنا قلنا في تفسير قوله سبحانه، افتكر كويس، تبت يدا ايه؟ أبي لهب. ده قالها دلوقتي وابو لهب هو موجود. طب ما هو لهب زي كان حمزة راح عمه مكان كافر، أسلم ولا ما أسلمش؟ خلاص. طيب عمر مكان وأسلم ولا ما أسلمش؟ خالد كان وأسلم ولا ما أسلمش؟ عمرو بن العاص كان وأسلم ولا ما أسلمش؟ إذن إسلام وجماعة من اللي كانوا موقفين ضد النبي أمر وارد، وقد حدث ولا ما حدثش؟ طيب ماذا الذي كان يدري رسول الله إن أبو لهب هيجي في يوم من الأيام ويسلم زي دول ما أسلموا؟ مين يدري؟ حتى أبو لهب غبش، مش لما نزلت الآية مثلا كان يقول ولو نفاقا، يقول يقف في جامعة كده يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وكذب علشان يبطل مين؟ إن هو قال ده حيموت كافر ويصلى نار ذات لهب وامرأته. أمهم في اختياره، ومن الممكن أن يقوله كذبا ومع ذلك لم يقله. يبقى ربنا عارف خواطره هيعمل إيه، ويبقى غبي ولا يقولش ولا أفر يقوله. أهو ده اسمه إيه؟ قدر. أنت تقدر تقدير على حسب معلوماتك، ولكن معلوماتك لا تملك أنت إنها تعرف كل حاجة. زي اللي قدر أنه يبني بيت، والله أنا عايز أبني الفيلا فيها كذا وكذا، وأعمل الرخام إيطالي، وأعمل مش عارف الأدوات الصحية من بره، وأجيب مش عارف إيه. قدرت كده ومعاك فلوس إيه؟ وبعدين يجي على ما يجي للوقت ده ما يلاقيش، يقول له لا مفيش استيراد. يبقى انت قدرت على غير مين؟ يبقى الامر جاء على غير ما قدرت، لانك لا تملك ما قدرت. انما اللي يملك بقى وعارف اللي هيحصل بالضبط يبقى حقت كلمات ربك. يعني خلاص اوعى واحد يقول ما دام حقت كلمات ربك امال بيعاقبهم ليه؟ هم ذنبهم ايه؟ ان الذين حقت عليهم كلمه ربك لا يؤمنون. ما دام قال طبع الله على قلوبهم، هناك الايه بيقول ايه؟ فزادتهم رجسا ايه؟ وإذا ما أنزلت سورة يقول هل أيكم زادتهم هذه إيمانا؟ أيكم زادتهم هذه إيمانا؟ فأما الذين آمنوا فزادتهم إيه؟ زادتهم إيمانا. طب واللي ما أمنوش زادتهم رجسا إلى رجسه. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. إذن مجيء الآيات وتكرارها مش هيفيدهم برضو، ما دام ربنا عارف انهم هيوجهوا اختيارهم الى الكفر يبقى مش ممكن ما هتجيب الآية. ولذلك قالوا لن نؤمن لك حتى ايه؟ تفجر لنا من الارض ايه؟ ينبوع، او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، او تأتي بالله والملائكة قبيلا، او يكون لك بيت من زخرف، او ترقى في السماء. ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. طب وأنا اللي بنزل الآيات آيات من عند الله، ينزل اللي عايز ينزله. وبعد ذلك يرد ويقول طب ما جابش أهل الآيات، يقول لك إيه وما منعنا أن نأتيها بالآيات إلا أن كذب بها الأولون. ما قالوا منزلنا أو برضو كذبوا، وإحنا هنقعد بقى على كيفهم. وما منعنا أن نأتيها بالآيات إلا أن كذب بها الإيه؟ الأولون. وأتينا ثمود الناقة مبصرة إلى آخر الإيه؟ إلى آخر القصة. يبقى إذن كثرة الآيات لمن سبق فيه المعاندة والمعارضة وهو يقابل قضية عرض الإيمان عليه بكفر يملأ قلبه، نقول له لا ما تنفعش. أنت عايز قضية الإيمان وعايز تبقى مؤمن، ادخل على بحث الإيمان بدون مسبق معتقد في قلبك. يعني طلع المسبك المعتقد وبدل انظر الى المساله، اللي يسمح به قلبك يدخل خليه ايه يدخل. هنا قص الله سبحانه وتعالى بعض الكلام في الوحدانيه، وبعض الكلام في ايات المعجزات، وبعض في صدق النبوه، وبعض الكلام في القيامه، وبعض الكلام قص لنا بعض مواكب الرسل. قص لنا اول موكب في مين؟ من نوح. وبعدين جاب اللي بعد نوح

إجمالا. وبعدين رجع للتفصيل تاني في قصة مين؟ موسى وهارون وقصة يونس اللي جاية. جاب قصة نوح وقال فيها بإطناب، وبعدين قال احنا من بعدهم أرسلنا رسل ولا قلناش عليهم، وبعدين جبنا من بعدهم وقلنا عليهم موسى وهارون، وجاب يونس دلوقتي. يبقى جاب كم موكب من مواكب الرسل؟ ثلاثة، نوح وموسى وهارون، وهم الاثنين رسالة واحدة، وجاب الإجمال اللي بين نوح وموسى، وبعدين هيجيب ايه؟ يونس اللي سميت السورة باسمه. اشمعنى اختار الثلاثة دول وجابهم والباقي اللي بينهم عملوا إجمال ما جابش أساميه؟ قعدنا ندوخ علشان نعرف الحكمة في المسألة. اشمعنى يعني دول ونط، وزي ما نقول كده ونط كده من أول نوح كده وراح لمين؟ لموسى وهارون، وساب لنا ايه؟ والى عاد اخاهم هودا، والى ثمود اخاهم، والى شعيب اخاهم لوطا، والى مدين اخاهم. ساب الحكايه دي خالص، قالها بالاجمال كده، قال بعدين عملنا من رسل، وبعدين رجع تاني للتفصيل. اذا لابد ان تكون هناك حكمه. هذه الحكمه فيما تجلى لنا ان الحق سبحانه وتعالى يعرض موكب الرساله وموكب المعارضين لكل رسول، والنتيجة اللي انتهى إليها أمر الأعداء، والنتيجة اللي انتهى إليها أمر الرسول ومن آمن به. نجدهم أنهم كلهم إيه؟ أهلكوا، ولكن الإهلاك متحد في الجميع. فالإهلاك في نوح كان بالغرق، والإهلاك في فرعون. طب وحكاية يونس؟ قال ما هو كان له صلة بالبحر، ده خدوا الحوت ويجري في البحر. إذا المسألة علاقة مائية كلها. المسألة علاقة إيه؟ مائية كلها. دوك ما كانش فيهم الحكاية دي. طب وإيه علاقة؟ ما قال لك لأن إحنا نعرف إن الماء به الإيه؟ به الحياة. الماء به الحياة وبه الإيه؟ وبه الإهلاك. لأن وهب الحياة، يهب الحياة بالشيء ويهلكه بالشيء. فالثلاثة اللي لهم صلة بالماء اللي هم من نوح وقوموا اللي غيرهم، وموسى وهارون وفرعون اللي غرق، ودي ايه بس الغرق كان لمين هنا؟ كان له هو. قام قال لك شوف انا هلكت بالغرق هناك ونجيت من الغرق هنا. إذا انطلاقة القدرة هي المستولية على القصة. طيب وسمى السورة باسم يونس ليه؟ ده يونس مبعوث بقوله أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. 100,000 دي مش حاجة في عدد الرسالة. أم قال لك لأن دي هي المستثناء الوحيدة من الإهلاك، لأنه هو بيقول إن دول كذبهم أغرقناهم، وده كذب أغرقناه. فلو إنهم آمنوا ما كانوا شرقوا، أو لما رأوا البأس كده في أوله كده آمنوا، كنا برضو ننجيهم زي قوم يونس. يبقى قوم يونس جاي هو اللي إيه؟ اللي ساعت معاينه مقدمات العذاب، قبل ما يجي العذاب آمنوا فنجاهم الله، فنجاهم الله. إذن السورة سميت باسم مين؟ من نجا، لأنه عاد إلى الحق قبل أن يعاين العذاب، وإنما عاد إلى الحق بعد أن رأى بشائر العذاب جاية. قال الحق نفسك. يبقى اثنين مع جم وقت العذاب، ودوك ايه ونجيه امتى؟ قبل ما يلعب. بس سميت السورة بايه؟ باسمه، باسم الناجي. شوف الآية بقى علقت القضية دي ازاي. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس. الله، يبقى فيه قرى كتير ما امنتش ولذلك ما نفع الا وقت الايه؟ العذاب، ما ينفعهاش الايمان. لكن قوم يونس بالعكس، قوم يونس قبل ما يبقى بشائر العذاب والبعث هيبان كده راحوا ايه؟ راحوا مؤمنين فقبلهم الله. كأن ربنا سبحانه وتعالى ما بيتلصمش لخلقه، عايز بس اللي يقرب من المجال، زي عمليات الامتحانات. ولما نكبر واحد في 10 نمر وفي 5 نمر وفي مش عارف ايه، رحمه. فدكهم لما ما امنوش الا عند العذاب او مستحقه.

اللي قامل قبل ما يجي العذاب ولو ان بواكير العذاب جت برضو ايه قبلناه. كلمه لولا اذا ما سمعتها في اللغه في اي تعبير قلنا زمان ان لولا ولوما الاثنين زي بعض. خلينا في لولا اللي هي ورده في النص. لولا ان دخلت على جمله اسميه يبقى لها حكم. لولا زيد عندك لاتيتك يبقى جيتك ولا ما جاتكش. لولا زيد عندك لاتيتك يبقى امتنع مجيئي لوجود مين؟ لوجود زيد. لولا انتم لكنا مؤمنين. الله، يبقى دي اسمها امتناع لايه؟ امتناع، لا امتناع لوجود، امتناع لوجود على الاول. لكن اذا دخلت على فعليه، على جمله فعليه، يبقى لها استعمال اسمه تحضيضي حسي. فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليتفقهوا في الدين، لولا جاءوا عليه باربعه شهداء، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا، يبقى كان يحب ان دي تحصل، كان يحب ان دي ايه؟ ان دي تحصل. يبقى ان دخلت على جملة اسمية يبقى فيها امتناع لوجود، امتنع اتياني لك لوجود زيد عندك. طب وان دخلت على فعلية يبقى تحضيض وحس على ان يكون ذلك. طبعا طيب هنا بقى ايه اللي موجود عندي هنا؟ ام قال لك ديا فلولا كانت قرية امنت، يعني فلولا ان فيه، لو ان فيه قرية امنت قبل ان يأتيها العذاب كنا عملناها زي ما نجينا قوم يونس، زي ما نجينا ايه قوم يونس. هيك بقى ايه العبارة كده؟ فلولا كانت قرية، يعني كنا نحب إيه؟ ان يحصل ايه؟ ان قرية تؤمن إيه؟ قبل ان يأتيها العذاب. ما فيش قرية امنت ابدا قبل ان يأتيها العذاب الا مين؟ الا قوم يونس هي المستثنى. عملنا فيها ايه؟ نبقى نجناها ولا ما نجهاش؟ تبقى لولا هنا انها بتقول ان ما حصلش منها وكنا نحب ان يحصل. خلاص؟ ما امنت قرية قبل نزول العذاب عليها إلا مين؟ إلا قوم يونس. لما عملت كده نجناهم، فلو أنهم دول ما عملوا كده كنا عملنا إيه؟ يبقى نجناهم. هناك برضو الآية في القصة دي الآية تانية، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. ما الذي منع يونس أن يظل في بطن الحوت إلى يوم يبعثون؟ امتنع ذلك لوجود إيه؟ لوجود التسبيح. تبقى برضو ويانا إيه في القصة. فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها، يعني آمنت قبل نزول الإيه؟ العذاب، يبقى ينفعها إيمان. أنا ما أقولش ما فيش حصلش، لا قوم يونس حصل منه كده، إلا قال استثناءه، إلا قوم إيه؟ إلا قوم يونس لما آمنوا إمتي؟ قبل العذاب ما يقع. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى إيه؟ ومتعناهم إلى حين. القرية بقى، كلمة قرية مأخوذة من مبنى مهيئ ومتوطنين أهله فيه، بحيث لما تطب عليهم في أي حتة في أي وقت تلاقي عندهم كرة. انما اللي قاعد برحله في الصحراء ده، انما دوك متوطن وقاعد، تبقى قريه يعني ايه؟ يعني تجد فيها قرى. يقول لك ده هنا بلد، هنا يبقى لازم البلد دي فيها ناس وقاعدين ولهم اهل، وما دام لهم اهل يبقى فيهم اكل طوالي. انما اللي قاعد برحله وعمال يجري هو وعياله دي يمكن ما عندوش، يبقى ادل ايه القريه. ولذلك بنسمي مكه ام الايه؟ ام القرى، لان كل القرى بتيجي عليهم. كلام كويس قوي. القريه دي اسمها نينوى، اللي النبي قال عليها في قصه الذهاب الى الطائف، قريه العبد الصالح يونس بن متى، مش كده؟ دي في العراق ناحيه الموسم. والرسول لما جالهم

0: حصل انهم ما امنوش بيه، كما قال الله عنه خرج مغاضبا وزنوني اذ ذهب مغاضبا. مغاضب مش غاضب، فيه غاضب وفيه ايه غاضب، يبقى من نفسه كده هو غضبان لحاله محدش غضبه، انما مغاضب يبقى فيه ناس ايه غضبوه. زي كلمة ايه هاجرة مش هجرة، لا مهاجر يعني في ناس ارغموه على انه ايه انه يهاجر، انما هجر هو اللي راح من نفسه، فغضب تبقى من نفسه خلاص. غاضب يبقى في حد ايه، يبقى في المغاضبة من مين، من جهتين اللي يسموها المفاعلة. ما تقول واحد قاتل، قاتل زيد مين عمرو، يعني وقاتل عمرو زيد، شارك زيد عمرو. طب ما هو شارك عمرو زيدا، كل واحد منهم فعل ولا لا؟ مين ده فعل وده ايه، وده فعل. وزنوني الذهب، زنون يعني صاحب الحوت، لان اسمه مقترن بالحوت، ولما بلعوا الاخر. واحنا عارفين طبعا القصه انه حينما دعاهم الى الايمان كفروا به، لان اول ما ياتي الرسول بمنهج يقوم حركه الحياه الفاسده العائشون على الفساد يضطهدونه، اللي عايشين على الجبروت عايزين يفضلوا على الجبروت، اللي عايشين على السرقة، اللي عايشين على الاختلاس، اللي عايشين على شهوات النفس عايزين، فلازم يحاربوه أولا، لازم كده. فلما فعلوا معه ذلك ذهب مغاضبا غضبان، وقلنا غضبان مش هو يعني الغضب من عنده، ده هم اللي عملوا ايه اللي غضبوه. ومدام يبقى الغضب جاي من ناحيتين مفاعلة يبقى مغاضب، يبقى ايه مغاضب. احنا بنسمي الهجرة ايه، هاجرة مش هجرة، لم يهجر رسول الله مكة، وانما هاجر رسول الله من مكة، لان قومه الجأوه ان يهاجر، فلهم مدخل في الفعل، لهم مدخل في، لولا ان قومك اخرجوني إيه؟
1: ما خرج،
0: يبقى هم اللي يخرج. ويقولوا ايه المتنبي لما جه يعرض هذا المعنى قال ايه، اذا ترحلت عن قوم، يعني كنت عايش مع قوم وبعدين حبيت ترحل منهم، وقد قدروا ان لا تغادرهم فالراحلون هم. اذا ترحلت عن قوم وقد قدروا ان لا تغادرهم فالايه فالراحلون هم، يبقى مين اللي هاجر بقى، يبقى هم اللي، يبقى المهاجرة جاء من مين، تفاعل من ناحيتين، مغاضب فظن ان لن نقدر عليه، مدام ظن، واحنا الظن ترجيح، ان لن نقدر عليه يعني لن نضيق عليه ارض الله الواسعة، رجح ان برضو حيلاقي مكان. طب ليه ده انت جاي لدوس، كان المفهوم انك انت لازم تتحمل ايه، تتحمل الايه الاذى بتاعهم. لكنه ظن، والظن ترجيح حكم، ترجيح حكم، وليدل على ان معارضة دعوته كانت شديدة تحفظ، وإلا فهو من اول الامر ساعة ما يجي رسول عشان يصلح فساد يبقى لازم موطن نفسه على ايه، على انه حيتعب، لازم التعب كان ايه، كان شديد قوي. القرية دي قرية نينوى اللي هي فيها عداس، لما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يطلب النصير فلم يجد النصير واضطهدوه، وبعدين قعد في ركن من حائط بستان كده، فشافوا عداس اللي هو خادم البستان وجاب له قطف عنب وقعد ياكله، وبعدين قعد يتكلموا، قال له أنا من نينوى من قرية العبد الصالح، قال له أنت إيه عربك بالعبد، قال له ما هو أصله نبي وأنا إيه، وأنا نبي زيه، هو نبي وأنا نبي زيه. عداس إيه يعني المسألة دي أثرت إيه فيه. فلما ذهب إلى هناك زعلوا أوي الناس اللي زعلوه، أهي دي بقى إيه، وتنهم إيه، شافوا يوم غيم كده وجاي شوية زعبيب زي اللي حصلت كده في الكون، أم ربنا ألقى في خواطرهم إن دي بشائر العذاب اللي جاي عليه، فتنهم قالوا لا نروح لمين، للعلماء، للناس اللي بنثق فيهم ذو الرأي والأحلام ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. فايه الحكايه اللي حصلت؟ هم تصوروا ان ايه؟ ان دي بوادر، بوادر العذاب. فقال لهم الحقوا قبل ما يجي العذاب وروحوا تردوا يونس وادعوا ربنا عشان يكشف عنكم الغمه، يا حي يا حي حين لا حي، يا حي يا قيوم، يا محي يا مميت، يا حي لا اله الا انت، علشان ايه؟ ربنا يصرف عنكم. وبعدين كانهم رايحين على فين؟ يردوا سيدنا يونس. فلما عرض سيدنا يونس ورضى عليهم ابتدأوا يشوفوا المظالم اللي عملوها جزاء لهم، حتى أن الرجل كان ينقض جدار بيته، يعني يهد الجدار، لأن فيه حجرا يعلم أنه اختلسه من جاره، يروح هادد البيت ويقول يلعن ابو البيت اللي خلاني، ويقول له يا شيخ الحجر بتاعك ابو، مش احنا ناخد زلط بقى من اللي مرمي اسمنت وحديد ونهيصر. كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم الى حين. وطبعا بقى من لوازم القصة بتاعت يونس، مش قصة بس المغضبة، قصة الحوت وقصة المفهومة دي، لانه بقى يعني كان راكب في سفينة وبعدين فساهم فكان من المدحضين، وساهم يعني عمل قرعة ان السفينة هتغرق، لازم زي ما تيجي تركب مثلا اسانسير وبعدين الاسانسير حمولة مثلا ستة تركب وسبعة الاسانسير ما يمشيش، يقوم يقول واحد ينزل، يقوم يقول احسنهم خلق، يلا طب اطلع عني وامشي، مش بيحصل كده. هاي برضو الحمولة كانت اكتر من الايه؟ من القارب اللي هم راكبين فيه، من السفينة ما مشيتش السفينة، قالوا ده فيه واحد ايه؟ لازم ينزل. طب مين اللي ينزل بقى؟ عملوا قرعة. مين اللي طلعت القرعة على مين؟ على ايه؟ الله. تبقى مسألة يعني المهم بعدين بقى ربنا هيقول ايه بقى فيها ايه؟ فلولا انه كان ايه؟ خدوه ورموه في البحر، ما كان الشط بعيد. لما خدوه رموه في البحر التقموا الايه؟ الحوت. لما التقموا الحوت ربنا قال بقى القصه، فلولا انه كان ايه؟ من المسبحين للبس في بطنه الى يوم ايه؟ الى يبعثون. وبعدين الحوت لفظوا بالايه؟ وبعدين انبت الله عليه شجره من يقطين، الى اخر القصه ايه؟ الى اخر الايه؟ القصه الطويله اللي انتم عارفينها دي. هنا بيقول عذاب الخزي في الحياه الدنيا. عذاب الخزي، الله الله، لان الناس اللي شافوك متكبر ومتغطرس وبعدين يشوفوا بيك في هوان، تبقى دي حاجه تكسب. صحيح اللي كان عامل فتوه، واحد عامل فتوه وقعد بقى على القهوه كده ومحدش قادر يكلمه بره مشرباته، وكان عامل حادثه وبعدين جه على العسكري راح خده ولفعه قلمين، شوف بقى اللي قاعدين كلهم اللي شافوا الفتوه بقى، الله، تبقى عذاب خزي دي. طب والعذاب ده اخزى، ده عذاب الاخره ايه؟ عذاب الاخره اخزى وايه؟ واشد. ومتعناهم الى حين، يعني مش هم حينجوا من الموت ولا من الهلاك، بس حياخدوا اجالهم اجال طبيعيه مش اجال اختصار اللي هي بتيجي ايه عشان عقوبه يعني. نعم. ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا. ما دام المعركه بين نبي ومعه قوم المؤمنون وبين كفار، وبعدين ده يغرقوا وبعدين دول ياخدوا العذاب قبل ما يجي، الله، مسألة ايه اللي قال لك؟ اسمع، اياك ان تعلم انك انت تفهم ان الحق سبحانه وتعالى محتاج الى عبادة الناس. ليه؟ قال لك لان الله قديم ازلي بكل صفات الكمال فيه قبل ان يخلق الخلق، وبكماله خلق الخلق، ده هو بالكمال اللي فيه خلق مين؟ اذا ما ادلوش ابدا اي حاجه، لان فيه فرق بين القوه يكون لها اثر ظاهر وبين القوه في النفس، القوه في الذات. انت مثلا تقول فلان شاعر، انت علمت انه شاعر من ايه؟ سمعت منه قصايد، يبقى ما عرفتش انه شاعر الا لما سمعت منه قصيده. ده هو شاعر قبل ان يقول القصيده، لان بشاعريته قال القصيده، بالشاعريه اللي فيه. اذن الله خالق قبل ان يخلق الخلق، رازق قبل أن يخلق الرزق.

مرزوق. ليه؟ لان بصفات الكمال خلق الخلق. يبقى الخلق مش هيجيب له، مش هيجيب له صفه، لان الخلق دي اثار صفات الكمال فيه. الخلق اثار صفات مين؟ الكمال فيه. فما يمكنش ابدا يكون الخلق ده هو اللي اوجد الله، لا. ولذلك يسموها صفات الذات. صفات الذات يعني موجودة فيه قبل أن يوجد، متعلقة. ما تقول حي حي وتقول محيي، طب ده محيي دي ما تجيش إلا بعد ما يوجد حد يحييه، لا، الصفة فيه وبهذه الصفة أحيا. يبقى قبل ما يجي، قبل ما يجي اللي هو هيحييه كانت موجودة الصفة فيه ولا لا؟ يجي مثلا المصور أو الرسام يعمل رسم جميل، انت ما تفهمش ان الرسم ده هو اللي خلاه رسام، ده الرسام دي ملكة عنده، بس الرسم دي اثر الملكة، اثر الايه؟ اثر الملكة. كذلك الحق سبحانه وتعالى له كل صفات الكمال قبل ان يخلق الخلق، وبصفات الكمال فيه خلق الخلق. فإياك ان تفهم ان حاجة جدت على ربنا، وما دام ما فيش حاجة جدت على ربنا يبقى مش هينتفع من خلقه، بل هو الذي ينفعه. طيب الايمان بقى، والام قال لك الايمان ده جنس بس واحد وهو الانسان والجن، مش كده؟ في الظاهر لنا الانسان، وفي الخط اللي اخبرنا عنه الله الجن، والباقي عوالم لا حصر لها ومعمول لها نظام ما بتحدش عنه. اذا لو اراد الله ان يدخل الثقلين في النظام اللي ما تحدش عنه ما كانش يعز عليه كده، كان يقدر ولا لا؟ ويخليهم كلهم على يمشوا على العجمة يلعبطوا، لكن دي يثبت له القدرة، ولكن لا يثبت له المحبوبية للقادر. لكن يتركك مختار تؤمن ولا تؤمن، وبعدين تؤمن بيئة للعظمة بقى. يبقى دوك إيمان الإلجاء والقصر والقهر، وده إيمان الاختيار. عايزنا نؤمن بإيه؟ بالاختيار. وإلا فكل شيء مؤمن بالله مسبح له، ولا يمكن أبدا يشد عن إيه، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. اوعى تقول ده تسبيح دلالة عشان خطر عيونك، لا، ده تسبيح إيه؟ تسبيح حقيقي بدليل أنه ولكن لا تفقهون تسبيحه. فإن فقهك الله لغته علمت أنه يسبح، بدليل ان لما علمنا منطق الطير وجمع النملة بتقول ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم، وسمع الهدهد بيقول الا يسجدوا لله الذي يخرج، بقى الهدهد عارف من الذي يسجد له. وجدتها وقومها يسجدون للشمس وزين لهم الشيطان، ده عارف القضية، وزين لهم الشيطان اعمالهم كده، وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون، عارف الهداية، الا يسجدوا لله الذي يخرج القبر. طب مش معنى يا هدهد جبت لنا القبر اللي هو المدلف في الارض دي؟ قال لك لان اصل قوت الهدهد ما يجيش من على سطح الارض ابدا، قوته لازم ينقر عليه كده سطح الارض ما ياكلش منه، فجاب الحته اللي ايه اللي ايه اللي تهمه. يبقى ده بيتسبح ولا مش بيتسبح؟ يبقى بيتسبح ومؤمنه وكل. ولذلك تجد كل خلق الله ما عدا المختار من الثقلين هم اللي ماشيين على المنهج ولا يحيدون عنه. الانسان لانه في عقل فيه اختيار بين البدائل هو اللي بايه، هو اللي بايه شويه، ودي العظمه. ليه؟ علشان لان يذهب الى الله بالاختيار خلق خير له ان يذهب جميع الخلق بالاجبار، هذه العظمه. فبيعهرج الحته دي، ولو شاء ربك لآمن، لأن يمكن واحد يقول الله طب وإيه الدوشة دي، ورسول يجي وناس يكذبهم والمكذبين يعني يغرقهم ويهلكهم، طب ما كانش ضروري تحصل الإيه، ما كانش ضروري تحصل الحكاية اللفة الطويلة العريضة دي. أما قال لك اسمع بقى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. إذا كان خالقهم ومسكر لهم كل الأجناس ما أجبرهمش على الإيمان، ودم ما أجبرهمش على الإيمان تبقى أنت لعلك باكع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لا أنت مالكش دعوة، أنت ما جيتش

0: ده اللي خلقهم ما اكرههمش. فانت عليك البلاغ. صحيح انت حبك لهم انك انت زعلان او اللي ما يؤمنوش، لانك اذا كنت مخلصا لعشيرتك وشفت حاجة حلوة بدك الكل يدوق هذه الايه الحلاوة. صحيح ده فرط ايمان منك، لكن انت ما تكلفش نفسك شرا، لان الله لم يكلفك الا مين؟ الا البلاغ. وخد لك اسوة مع الله اللي خلق الكون ده كله عشان خاطر ذلك الانسان، ومع ذلك الانسان بالاختيار مره يكفر به ومره يؤمن، والمؤمن مره يطيع ومره ايه ومره يعصي. دي معموله ليه؟ دي معموله عشان تعدل نظام الكون، تعدل نظام الكون. فكل ذي صفه خيره ان وجد من يعارضه فيها ويكرهه من اجلها يقول له يا شيخ ما تزعلش، ده الرب اللي خالق كفروا بيه ويقولوا له لا ما انتش موجود. يبقى معمولة عشان تعدل ايه؟ تعدل ميزان الكون كله. واذا مثلا عاب واحد في واحد يا سلام الدنيا تقوم. نقول له يا اخي يا بقى قالوا ربنا مش موجود، ده قالوا ربنا له شركاء من الاصنام. فانت لك اسوة بالحكاية دي وتخلقوا باخلاق الله. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. لا، إننا نريد إيمان الإيه؟ إيمان المحبة وإيمان إيه؟ الاختيار. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.
1: إذاعة القرآن الكريم في عمان. استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى الحديث الديني لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله تعالى. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس دابوق إشارة المواصفات والمقاييس الزرقاء، الأوتستراد مقابل جت إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
4: أهدين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
5: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
5: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
5: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
8: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
9: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية.

0: اجبيها بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، اربد شارع وصف التل، تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينع.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ أحمد نعينة. إذاعة القرآن الكريم من عمان يتلو الآن القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله ما يتيسر له من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري.

بما تسعى، فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى.

غنمي وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. قال ألقها يا موسى، فألقاها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخف، سنعيدها سيرتها الأولى. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال رب

لي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه

ذله، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى، واصطنعتك لنفسي، اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا إلى فرعون إنه طغى، فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى، قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى، فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم، قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.

قال فمن ربكما يا موسى؟ قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قال فما بال القرون الأولى؟ قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا

شتى. كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ولقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك

فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى.

أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا

علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى

ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى.

يحيى، ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى.

ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى فأتبعهم فرعون بجنوده فغشيهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه وما هدى

جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم أولئي على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك

به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري. قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري؟ قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي. قال فما خطبك يا سامري؟

قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا

أن تخلفه. وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم

من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا خالدين فيه وساء لهم يوم القيامة حملا يوم ينفخ في الصور ونحشر المجرمين يومئذ زرقا يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا يوما ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا

يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همساً.

أولى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق

ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى

ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة

يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا.

أولئك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولم تأتهم بينة ما في الصحف الأولى

0: فنتبع آياتك.
1: لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون.

ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون.

ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين.

فتصبح الأرض مخضرة. إن الله لطيف خبير. له ما في السماوات وما في الأرض، وإن الله لهو الغني الحميد.

0: صدق الله العظيم، كنا ننصت خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف. إذاعة القرآن الكريم من عمان، ننصت الآن خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون

فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون

ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه

حين. قال رب انصرني بما كذبون. فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا

ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون.

وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.

أَوْ مِثْلُكُمْ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون

مخرجون. هيهات هيهات لما توعدون. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين.

قال عما قليل ليصبحن نادمين. فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم.

وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ. ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرَى، كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ، فَأَتْبَعْنَا بَعْضَهُم بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ، فَبُعْدًا لِّقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ.

مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا

ومعين. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم.

رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّى حِينٍ

في الخيرات بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون.

راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون.

يعملون حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون

الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع

معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون.

مهون. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون.

قادرون. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، نحن أعلم بما يصفون.

يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون

قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون

فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون.

تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون

ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون.

قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين. قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون.

ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم

عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.